0: لولو اكذب معي، يبدو أنها سمكة كبيرة.
1: إذا ساعدتك سنختصم الصيد.
0: يا لك من مستغل، موافق. هيا هيا أسرع حتى لا تفلت مني. هيا.
1: ما هذا؟ نعد آخر.
0: لولو، لماذا لا أصيد إلا النعال القديمة؟
2: هذه بالتأكيد مهارة خاصة. لماذا لا تشاركون الضحك يا زياد؟
3: لا شيء يا سيدي.
2: أنت تفتقد أهلك.
3: نعم، أخشى ألا نعثر عليهم.
2: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكل على الله يا بني وأحسن الظن به.
3: ونعم بالله.
2: تذكر المواقف التي تعرض لها الغلام بطل قصتنا، وكيف واجهها بالصبر والإيمان.
3: نعم، الدبة الضخمة التي قضى عليها بالدعاء، ثم ظلم الحاكم وتعذيبه له، وقتله الراهب وجليس الملك بمنتهى القسوة والوحشية. لقد توقفنا بالأمس عند قرار الملك بقتل الغلام، فما الذي حدث؟
2: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة. حسناً، أمر الملك حراسه بقتل الغلام، وفي هذه اللحظة
4: أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه!
5: مولاي الملك، هل تأذن لي بالحديث منفردين؟
4: انتظروا، ماذا تريد؟
5: لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلاً أسطورياً في أعين البسطاء من الناس.
4: أتعتقد ذلك؟
5: نعم يا مولاي، لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة، وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض.
4: هذا كلام صحيح، ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟
5: من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه، ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا.
4: وضح فكرتك أكثر.
5: أقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول:
6: على الحاضر أن يبلغ الغائب، أمر الملك الإله يوسف ذو نواس الحميري بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين.
7: اختيار صائب، تفكير حكيم.
6: كما أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما.
7: الموت جزاء عادل للخيانة،
8: لكن الراهب رجل صالح.
7: لعله كان يتظاهر بذلك.
9: أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه.
7: نعم، هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس، أدام الله فضله.
6: على الحاضر أن يبلغ الغائب.
7: انظر، الغلام وقد أصبح واحدا من قادة الجند.
9: لماذا يحيطون به وكأنه أسير؟
7: ربما لحمايته.
9: أعتقد أنه يسير معهم مجبرا.
7: لو كان كما تقول لقيدوه بالحبال، أو على الأقل حاول الفرار منهم. إنه كما ترى أحسنهم زينة، ويتوسط الجند على حصان أبيض من خيول الملك.
9: نسينا الغلام وأصبح من رجال الملك.
7: إنه يستحق كل الخير، لقد عالجني وتصدق علي بالمال، ولا يوجد بيت في نجران كلها لم يصبه خير من هذا الغلام الصالح.
9: لماذا يتجهون للجبل يا ترى؟ هل هي رحلة صيد؟
10: الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا، علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية.
11: كما تريدون، سأكون أولكم في الصعود.
12: هذه المسافة كافية.
10: لا، سنصعد إلى أعلى ليكون الموت مؤكدا.
11: أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى.
12: اقتراح عظيم يا سيدي.
13: والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده.
11: أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني.
12: تعرف، ولماذا لم تحاول الهرب؟
11: وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟
12: ألست خائفاً؟
11: لا، يطمئن قلبي بذكر ربي. اللهم اكفنيهم بما شئ.
6: الجبل يهتز، النجدة!
4: أنت؟ ألم تذهب مع الجند إلى رحلة الصيد؟
11: بل ذهبت إلى حيث أردت، ولم يقصر جنودك في أداء المهمة، لكنها إرادة الله.
4: كيف نجوت منهم؟
11: أنجاني السميع العليم، دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعا، بينما نجوت أنا بفضل الله وحده.
4: لماذا عدت؟ أتتحداني؟
11: بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد، جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة.
4: أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟
11: ألم تعرف بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟
4: أصمت! اقبضوا علي!
5: مولاي الملك يمنحني شرف زيارته؟ هذا أسعد يوم في حياتي يا مولاي.
4: سيكون آخر يوم في حياتك أيها الشقي. انتظروني في الخارج.
5: ما الذي يغضبك يا مولاي؟
4: غباؤك، خطتك الفاشلة. لقد نجا الغلام، مات أربعة من أفضل وأقوى رجالي، سقطوا من فوق الجبل وعاد هو سليما.
5: كيف استطاع أن يصرعهم وحده؟
4: لم يحرك إصبعا من يده، اهتزت الأرض فجأة وسقط الجنود من فوق الجبل كأنهم حبات تمر تسقط من فوق نخلة.
5: يا له من حظ عجيب.
4: والعمل، كيف أقضي على هذا الغلام؟
5: هذه المرة لن ينجو يا مولاي، سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة، ولم يعد أحد منه حيا.
14: ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟
15: وهل تملك أن تعصي أمر الملك؟
14: هل نلقيه الآن؟
15: انتظر، انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقا.
14: رأيت، سنهلك جميعا.
15: عد قارب النجاة.
11: لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده، هو الذي ينجيكم في البر والبحر ويوم الهول العظيم. الله هو المحبة أيها الرفاق.
14: أصمت، كمموا فمه.
11: اللهم اكفنيهم بما شئت.
14: النجدة!
5: عندي أخبار سارة يا مولاي.
4: ماذا؟ هلك الغلام؟
5: نعم، السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد.
4: وجنودي وبحارتي هلكوا أيضاً؟
5: هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك. سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية، ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها. لن يتهمك أحد بقتله.
11: ألهذا الحد أنت حريص على قتلي؟
4: من؟ أنت حي؟
11: نعم، كما ترى هذا أمر الله، ولن أموت إلا بمشيئته وحده. إذا كنت حريصا على موتي فسأدلك كيف تقتلني.
4: هل أنت جاد في كلامك؟
11: نعم، ولكن عليك أن تطيعني في كل ما أطلبه منك.
5: لست مقتنعا بما يحدث يا مولاي، إنه يسخر منا. أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه.
4: لا يهمني، لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية، وأنا أصدق وعده.
5: لن يأتي يا مولاي، صدقني.
4: بل سيأتي، ها هو.
16: أيها الناس، الملك يوسف ذو نواس الحمياري يريد أن يقول لكم كلمة.
4: لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب. إلزموا الصمت، نفذوا الحكم، صوبوا عليه، من يرديه قتيلا له مكافأة عندي. أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم؟
11: لست ساحرا، إنما أنا عبد من عباد الله، أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم.
4: سأقتلك برمح أبي الملك ذي نواس الحميري.
11: لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي، وأنت تدعو بصوت عال باسم رب الغلام.
4: هذه الأسهم غير حادة، إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة، هل تسخر منا؟
11: بل أبلغك بالوسيلة، إذا أردت قتلي حقا فنفذ ما قلته لك.
4: باسم رب الغلام.
11: يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع.
4: باسم رب الغلام.
11: اللهم إني أحمدك على الإيمان بك، وعلى الموت في سبيلك، وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم، والفوز بجنتك. أشهد أن لا إله إلا الله.
5: الموت للغلام الخائن، رددوا معي، الموت للخائن.
8: آمنا برب الغلام،
17: آمنا برب الغلام،
8: آمنا برب الغلام،
17: آمنا برب الغلام.
4: اصمتوا، قلت اصمتوا.
17: آمنا برب الغلام.
4: مرهم أن يصمتوا، سأقتل من يفتح فمه.
5: لن يجدي هذا الآن يا مولاي، الناس ثائرون لمقتل الغلام.
4: سأقتلهم جميعا، لقد كان الغلام وهو يحتضر يتحدث عن نار نجا منها. سأريهم أن النار هنا وليست عند ربهم.
5: كيف يا مولاي؟
4: أيها الجنود، احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة، ومن يستمر على عصياني سألقيه في النار حيا. هكذا سيرتدع الجميع.
5: أخدوداً يتسع لإحراق كل الناس؟ كيف هذا؟
4: اكفروا برب الغلام وأنا أعفو عنكم.
18: لا إله إلا الله، عيسى المسيح نبي الله.
4: أنتم تستحقون العقاب، اخذفوهم جميعاً ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة.
1: أتحرقون طفلا رضيعا وأمه؟ وإلكم
19: أصمت أنت، هيا اسبقها إلى الأخدود.
20: كيف يطيق هذا الصغير العذاب؟ يا إلهي ماذا أفعل؟
21: اصبري يا أمي، أنت على الحق.
1: الرضيع يتحدث، لا إله إلا الله.
4: ألقوهم جميعا في الأخدود.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. وقف الملك الكافر وجنوده يشهدون عذاب المؤمنين. تصايح الكفار وهللوا، وساد المؤمنين سلام قلبي عجيب، خاصة بعد أن شهدوا معجزة الرضيع الذي أنطقه الله وطمأنهم أنهم على حق. أكلت النار ملابسهم وأكلت جلودهم ومضت تحرق أجسادهم، ولكنهم احتملوا العذاب في صمت ورضا، وتحول كل مؤمن من المؤمنين إلى شعلة محترقة تضيء وسط ظلام الحياة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي. إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالة الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة المصرية، وصوتك لازم يأخذ فرصته ويستمع له الناس في كل بر مصر. وفي اليوم التالي ذهب الشيخ طه للإذاعة وأجرى اختبارا، والتحق بالإذاعة المصرية سنة 1937. قدرت لجنة الاستماع صوته بأنه قارئ من الدرجة الأولى الممتازة، وكان مخصصا له قراءة ساعة إلا ربع في المساء في الإذاعة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تعامل الفيشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة، كما أدى الفيشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح وغيرهم.

وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

شيعتك شعبك والردت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك.

0: كل حيا وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم.

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا هذا قلوى عجيب ندعي ونطالب بيك الله يفرج عليك وعلينا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينا يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم ندعي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلاً محبباً وسهلاً يألف الناس ويألفونه، وكان عالماً بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجراً زادته التجارة علماً وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها، فلما فعل ذلك أظهروا

قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيزي المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.

0: الله سبحانه وتعالى منزل الماء من السماء مطرا يخرج به نبات الأرض من كل صنف، فأخرج من النبات شيئا أخضر،
1: وأخرج من طلع النخل عناقيد قريبة من المتناول، وجنات من الأعناب والزيتون والرمان، بعض لا يتشابه مع بعض.
0: انظروا إلى ثمره كيف يخرج صغيرا ثم إلى حالة نضجه، فإذا ما نظر البشر إلى هذه الظواهر لآمن بصنع الله وعظمته.
1: ومن أهم الدروس التي نستقيها من هذه الآية الكريمة، على الإنسان أن يؤمن بكل جوارحه بما صنع الله سبحانه وتعالى وما هيأ لكل الناس من نعمة العيش، وكيف يخرج ثمر هذه النعمة. فعلى العقل أن يدرك ويتأمل ذلك جيداً.

0: وقد خلفهم في دعوته ابنه وزوجته، فكانا من المغرقين.
1: وقال نوح عليه السلام: اركبوا في السفينة باسم الله مكان جريها ومكان إرسائها، إن ربي لغفور رحيم، فهو الذي ينجيكم من الغرق والهلاك. فركبوا ذاكرين اسم الله كما أمروا.
0: السفينة تجري بهم في أمواج كالجبال،
1: فاهتزت عاطفة الأبوة في نفس نوح عليه السلام، فنادى ابنه وكان معتزلا إياه في ناحية وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: يا أبتي، سألتجئ إلى جبل يحميني ويبعدني من الماء. قال له أبوه: لا شيء يحميك من عذاب الله إلا من رحم. فابتعدت السفينة وحال بينهما الموج، فكان من المهلكين غرقا ومن معه من الكافرين.

إلهي، هدني من عندك وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي كلها جميعا يا رحيم يا كريم. أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، يا كريم يا الله.

0: اللهم أعنا على صيام شهرك الكريم، وجنبنا فيه من هفواته، وارزقنا فيه ذكرك بدوامك وتوفيقك يا هادي المضلين.
1: اللهم ارزقنا فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا ملجأ الآملين.
0: اللهم اجعل لنا فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدنا فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتنا إلى مرضاتك ومحبتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك، واجعلنا فيه من المقربين إليك بإحسانك يا رب العالمين يا

إنني البدر في السماء مضيء، ألبس الكون بهجة وجلالا. كم يزين الوجود من شعاع، في دجى الليل نوره يتلالا. أزدهي الناس بالسنى والبهاء، وأسر القلوب والآمالا. هذه صنعة الإله، فقولوا جل من أبدع الوجود تعالى.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف عندها عند بعض المحطات التراثية، مستحضرين سحر الماضي وألقه الذي غاب عنا. سوق الكتب في بغداد بين الانطفاء والتوهج. أعزائنا المستمعين، يذكر المؤرخون أن سوق الوراقين في بغداد كان يقع قريبا من باب البصرة، والتي هي إحدى أبواب مدينة المنصور المدورة. تمتد هذه السوق بين منطقتي القنطرة وطاق الحمداني في قطيعة وضاح في الكرخ، وتمثل هذه المنطقة حاليا المنطقة المسماة الشالشية. ووضاح هذا كان من موالي الخليفة المنصور، واستمر الحال هكذا حتى العهد البويهي، حيث انتقل سوق الوراقين إلى الجانب الشرقي من بغداد. من المعروف مستمعين الكرام أن الخليفة المنصور كان قد أخرج الأسواق خارج أسوار مدينته المدورة، وكان إقدامه على تشييد بعض البنايات في الجانب الشرقي وبناؤه قصر الخلد على الشاطئ الغربي، مبعثه إفهام الناس بأنه لا خوف عليهم من وجودهم خارج الأسوار. يذكر المؤرخ الطبري أن السبب الذي دفع المنصور إلى نقل الأسواق هو ما بلغه أن تجاراً غرباء يبيتون داخل أسوار المدينة، وأن وجودهم ربما كان خطراً على المدينة إذ لا يؤمن جانبهم، وكان يخشى أن يكون منهم جواسيس للأعداء. فيما يذكر المؤرخ ياقوت الحموي المتوفى في العام 626 هجرية في كتابه معجم البلدان، جاء فيه أن المنصور قد تضايق من ارتفاع الدخان من الأسواق وإسودات حيطان بغداد أيضا. ويذكر المؤرخ اليعقوبي المتوفى في عام 284، قال إن أكثر من 100 حانوت لبيع وشراء الكتب كانت موجودة في سوق الوراقين، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا توجد أي علاقة لسوق الكتب الحالي سوق السراي أو شارع المتنبي بسوق الوراقين العباسي إلا من حيث تشابه الوظيفة والاسم.

مستمعين الكرام، يذكر المتابعون والفولكلوريون أن سوق السراي الحالي لم يكن في بداية نشأته سوقاً للكتب، وإنما كان يعرف بكونه سوقاً للشبقشية، أي أصحاب مهنة صناعة التدخين وأصحاب الحرف والمهن الجلدية والساعشية، وهو اتخذ اسمه من سرايا الحكومة المجاور له.

الكتابات التاريخية مستمعين الكرام تشير إلى أن جامع الوزير الملاصق لسوق الصراي قد تم بناؤه على عهد والي بغداد الوزير حسن باشا في العام 1006 للميلاد. الطريف في هذا الأمر أن بناء هذا الجامع كان من أموال التجار المنهوبة من بعض اللصوص، حيث اختلطت بعد استردادها منهم فلم يعرف أصحابها، واقترح الجميع على الوزير أن يبني الجامع بأثمانها. المستشرق الفرنسي نيبور يذكر في رحلته في القرن 18 عند مروره ببغداد، يذكر أنه لم يكن هناك وراقين أو سوق للكتب في بغداد مثل مدينة القاهرة المصرية التي اشتهرت بسوق الوراقين، حيث أن الذي يحتاج إلى كتاب في القاهرة يستطيع الحصول عليه بسهولة من سوق الوراقين بعد أن يدفع ثمنا معينا، ويتم الاتفاق كذلك على حجم الكتاب وسعته وحسب رغبة المقتني في إضافة بعض النقوش والزغارف والتذهيب وغيرها من أمور التسويق. أما في بغداد فإنك لن تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من الكتب إلا بعد وفاة أحد العلماء، إذ يتم بيع كتبه في مزاد يوقد لهذا الغرض. هكذا جرت العادة إذن كما يذكر نيبور. ونستدل من ذلك أيضا أن فترة القرن 17 و18 قد شهدت فترة ركود وسبات في سوق الوراقين ببغداد، وهذا الأمر بحد ذاته يشير إلى أن انطفاء مصباح الحضارة الذي كان يشع من بغداد فيما مضى قد انطفى. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف كان الطلبة والأساتذة على قلتهم؟ كيف كانوا يحصلون على ما يحتاجون إليه من كتب؟ الجواب هو أن هؤلاء كانوا يحصلون على الكتب بواسطة تقسيم الكتاب إلى ملازم، توزع هذه الملازم على الطلبة، فيقوم كل طالب بنسخ ملزمة من الورق تبلغ 10 أوراق في ليلة واحدة، وبهذه الطريقة يتم الحصول في يوم واحد على كتاب واحد. وكانت هناك أيضا طريقتان كان الوراقون في القاهرة يستخدمونها، حيث يتم الحصول بواسطتها على ما يحتاج إليه الشخص من كتب. الطريقة الأولى أن الوراق لديه مجموعة من النساخ يعملون في محله، يقومون باستنساخ أكثر من نسخة من الكتاب أو الكتب الرائجة، وفي حالة طلبها من قبل المحتاج يتم بيعها فورا. الطريقة الثانية هي أن يأتي المحتاج إلى محل الوراق بنسخة من الكتاب الذي يرغب فيه فيتم نسخها،

مستمعينا الكرام، من أشهر النساخين في بغداد كان هناك شخص اسمه العشاري، ويذكر المؤرخون أنه كان يلف أصابعه بالقماش ليقوم بعملية النسخ الشاقة وطويلة. وكانت مهمة نسخ الكتب من الأعمال التي يلجأ إليها المتعلمون الذين لا يجدون عملاً، فتضطرهم ظروف المعيشة للقيام بهذه المهنة. وكما ذكرنا سابقاً في حديثنا، فإن سوق الصراعي لم يكن معروفاً ببيع الكتب في أوائل القرن الماضي أو ما قبله، فقد عرف أن العاملين في سوق الصراعي أنهم كانوا يتعاطون بيع الطرابيش والكلاوات والشارات العسكرية والصناعات الجلدية المختلفة، وبيع التتن وآلة التدخين أي الشبقشية. ولم يكن في بغداد كلها في ذلك الحين سوق متخصص ببيع الكتب، كان البيع يتم في جوامع معينة في بغداد مثل جامع الوزير والآصفية الذي كان مقرا للمولوية، الذين عرف واشتهر العديد منهم ببراعته ودقته في الخط والزخرفة. وكما يبدو فإن ذلك كان جزءا من هذه الطريقة. وكان هؤلاء الخطاطون يسكنون في غرف بالطابق الثاني من جامع الآصفية، وقد أزيلت هذه الغرف في الآونة الأخيرة عند إجراء التعمير والتجديد لهذا الجامع القديم ببغداد. كان هؤلاء الخطاطون يمتهنون إضافة إلى حرفة الخط والتزويق والزخرفة حرفة تجديد الكتب باعتبارها مكملة لعملهم، حيث أنهم عند انتهائهم من استنساخ الكتب كان لابد من أن يقوموا بتجليدها. وكان مستمعي الكريم يجري بيع كتب المتوفين بمزادات في ساحات الجوامع كما ذكرت الصحف الصادرة في ذلك الوقت. ومن الذين عرفوا واشتهروا بائع كتب يدعى عبد الرحمن الدلال، وهو من المعممين، حيث ورد اسمه في إعلان بيع كتب بجامع الوزير في جريدة الزوراء، وهذا نصه: إن عبد الرحمن فندي خطيب جامع الوزير عنده كتب معتبرة نفيسة الذين يرغبون لها من العلماء الأعلام والمأمورين الكرام، فليحضروا نهاري الجمعة والثلاثاء إلى المزاد الذي يجري فيها في الجامع المذكور، وذلك من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 4. ولأجل البيان تحرر الإعلان. وكان هذا الإعلان مؤرخا في 26 من ربيع الثاني من سنة 1289 هجرية، في 20 من حزيران من عام 1872 للميلاد. وكانت بعض المزادات تجرى في جامع المدرسة المرجانية، حيث بيعت كتب العلامة علاء الدين الألوسي المتوفي في عام 1922، والتي تم طبع معظمها في الإستانة.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة لنشتم أريج الماضي وعبقه. إلى اللقاء وشكرا لكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
2: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام.
4: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
5: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
3: المستقبل اف ام، حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل اف ام.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

صباح الخير، صباح العافية، صباح كل يوم جميل على عيون أحلى مستمعين. الصباح يكون خير يا ربي لكل قلب فتح عينه اليوم، هو يتمنى يكون يومه أحلى من البارحة. وياكم من أثير ذاع جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM، رح نلتقي وياكم وبرنامج جعل هواكم.

حبايب قلبي مستمعينا، راح ارافقكم على مدار ساعة ونص من الان بالاعداد والتقديم عن رنا محمد والزميل اسامة العابدي، اما على الاخراج المبدع دائما مصطفى زيكو.

حبايب القلب المستمعين، اليوم مو يوم عادي جدا. اليوم نتذكر به معنى مهم لكل عراقي، معنى السيادة والكرامة والانتماء لهذا الوطن. العراق مو بس أرض نعيش عليها، العراق تاريخ وحضارة وذكريات وبلد ضحى من أجل أبنائه حتى يبقى شامخ ومرفوع الرأس. السيادة معناه أن العراق يكون صاحب قرار، يحافظ على أرضه وحدوده ويحترم مؤسساته ويكون مستقبله بإيد أبنائه. بهاي المناسبة الجميلة الرائعة اللطيفة لازم نتذكر أن حب الوطن مو بس شعارات وكلمات نحكيها، حب العراق يكون بالعمل بالإخلاص بالحفاظ على ممتلكاته واحترام القانون والحرص على أمنه واستقراره. العراق مر بسنين صعبة وتحديات كلش هواي بسبب أشياء كثيرة احنا ما نريد نذكرها الآن، بس رغم كل هذا بقى واقف على رجليه وبقى شعبه متمسك به وبأرضه وبتاريخه.

حبايب قلبي مستمعين، نروح وياكم إلى استعراض برامجنا لهذا اليوم، يوم الخميس الساعة 8:30 إلى 10:30 من بعد برنامج على هواكم. نلتقي ويا كثير من الأمور الجميلة إلى الساعة 5 عصرا مع الزميلة زهال كندي والأبراج. أكيد اليوم خبيت لنا زهورة كثير من المفاجآت والتوقعات للأبراج ولكل الأبراج، يعني مو واحد اثنين. إن شاء الله رب كل الأبراج تكون حظوظها لطيفة وجميلة. أما الساعة 9 مساء إلى الساعة 10 شاعر المستقبل مع مهند العزاوي، نبقى وياكم ويا مهند حتى نسمع الشعر الجميل واللطيف. أما خلال هذه البرامج المباشرة تتخللها برامج تسجيلية وأيضا الإعلانات وساعة ساعة يعني نقول ساعة المطرب مثلا، ساعة هي مو ساعة، ساعات المطرب، كثير من الأغاني وأيضا الفقرة الدينية. هذا كان استعراض البرامج لهذا اليوم، يوم الخميس. خليكم ويانا ولا تغيرون المحطة.

وهاي انتقاله وياكم من استعراض البرامج الى جديد الاغاني. وخلينا نشوف شنو جديد اغانينا لهذا اليوم. خليكم ويانا ويا اولى اغنيات جنيد شفتك قلت الله الله عليك يا جنيد. كلمات والحان عباس الجبوري.

0: مرة أخرى نقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير يا رنا.
1: صباح الخير وسام، شلونك؟
0: رنا اليوم أريد نسولف وقبل ما تقولي لي شلونك، مشاهدتك خلال
1: مشاهدتي اليوم؟
0: أي
1: في الشوارع فارغة.
0: فعلا الشوارع فارغة،
1: كلش فارغه، يعني ماكو سيارات كثيره ولا اكو يعني ما حد مفتح بعد.
0: انا تفاجأت ماكو صراحه. طبعا هم سهرانين حقهم، لانه الحكومه العراقيه الله يحفظها ويطول بعمرها خلت الكهرباء مستمره للصبح، حتى اصحاب المولدات زعلوا وطلعوا تظاهرات بالشارع لانه ما قدروا يشغلون المولدات، لان هي بالاصل ماكو لا غاز ولا وقود.
1: ما حد قال لي
0: اي
1: خلوا الكهرباء.
0: فشكرا للحكومة العراقية وشكرا للشركة العامة للمنتجات النفطية وكل من هو مسؤول عن ملف النفط وبالتحديد الغاز، لأنه خلوا أصحاب المولدات يصلون لمرحلة أنه يقطعون يعني ما يسمى بالذهبي، وخلوا الناس وخصوصا الأطفال والصغار بالعمر.
1: يعني هذه المشكلة مو بس المنطقة واحدة،
0: لا لا لا، أضرب عام بالحلة.
1: جيد جدا،
0: فنقولهم الله يوفقكم بطريقتنا الخاصة. موضوع المشاهدة بالطريق أيضا إضافة إلى موضوع أنه ماكو عجلات بالطريق، لكن شاهدنا موضوع أنه عودة انتشار النفايات وغياب الدور البلدي بعض الشيء. نتمنى من بلدية الحلة أن تعيد النظر بهذا الأمر. إذن ننتقل لفقرة ليش وليش، وفعلا اليوم القلب
1: خلينا نشوف ليش.
0: أي.
1: ليش القلب يدق أسرع بالخوف؟
0: أي.
1: ليش؟ والله
0: لأن الجسم يتعامل ويا الخوف كأنه حالة طوارئ، ومن نخاف الدماغ يرسل إشارة سريعة للجهاز العصبي حتى يجهز الجسم للهروب أو المواجهة، فيفرز هرمون الإدرينالين. هذا الهرمون يخلي شنو؟ القلب يدق أسرع وأقوى حتى يضخ دم أكثر للعضلات والدماغ.
1: جميل.
0: ولهذا ممكن تحس وقت الخوف خفقان سريع بالقلب، سرعة بالتنفس، تعرق ورجفة. هاي ذكرنا تعرق ورجفة من المجول مال السيارة، ماكو لما يصير بيه مشكلة تقوم تخربط. توتر بالعضلات وإحساس بأن جسمك كان كله صار شنو مستنفر لهذا الموضوع. والطريف أنه القلب غالبا ما يعرف شنو سبب الخوف بالنسبة له، سواء شاف خطر حقيقي أو تخيل موقف مخيف، فهنا الجسم ممكن يشغل نفس نظام الإنذار تقريبا. بالنتيجة هذا اللي نحسه وقت ما يصير يدق القلب أسرع بالخوف.

0: روحوا يا فقرة ليش وليش، خلينا نشوف ليش نحس بوغز لما يجينا تنميل.
1: صدق ليش أبدأ أسمع منك يا رنا؟
0: شايف أنا واحد يقول لك اسحب صبع رجلي الكبير، ما أدري ليش على مود يروح يمكن هذا
1: عملت من رجله
0: هي يعني
1: أنا ما أقدر أتحرك أصلا.
0: هو أي نضل واحد مشان يجع بالك دايس على مجموعة من الدنابيس، تمام؟ فخلينا نشوف ليش هاي الظاهرة صار عندنا تنميل. يعني أن الأعصاب المسؤولة عن الإحساس كانت مضغوطة، ما أدري منو ضاغطها،
1: متأثرة
0: يعني. أي متأثرة يعني نعم. حتى أعصابنا ما تنضغط،
1: حلو
0: كله مضغوط أي أي مو مثلا إذا قعدنا فترة طويلة على رجلنا يصير ضغط على الأعصاب ويقل تدفق الدم بالمناطق
1: نعم.
0: ولما تغير أو نغير وضعيتنا يرجع العصب يشتغل بصورة طبيعية، وكأنما أنه إحنا كنا عاصرين العصب بعدين رجع لشكل الطبيعي. تبدأ الإشارات العصبية بالعودة بشكل غير منتظم وسريع، يترجمها الدماغ على شكل وخز أو نغزات تشبه الأبر، ولهذا نحس أحيانا كأن المكان يفور أو بي أبر صغيرة، أو إحنا نقول وكأنما بي نمل يمشي، لهذا نقول عليه اتنمل.
1: صح.
0: بعد دقائق يختفي الإحساس ويرجع طبيعي. ببساطة التنميل هو مرحلة انخفاض الإحساس، والوخز غالبا يكون مرحلة عودة الإحساس وانتعاش العصب. يعني للضوجون إذا حسيتوا بهذا إن شاء الله عرفوا إنه بعدكم تشتغلون.
1: وشايفنا من يهددوش ترى
0: أدوس على رجلك،
1: أدوس على رجلك. أي
0: وأنت من رجلك مش تاني جو وتحس بيها بسامير
1: قلهم لا لا، فغنطلع بفاصل وبعدين نرجع نكمل باقي الفقرات.

0: البارحه وين كنت اسامه؟
1: ويا من كنت طالع؟
0: ويا من كنت طالع؟
1: ابد ما احب واحد يسالني. انت تقبلين واحد يسالك؟
0: عادي.
1: ايش قد راتبك؟
0: هسه انا بالاذاعه لو بالمعهد؟
1: بالاذاعه والمعهد اثنين.
0: بالاذاعه احنا 450 تقريبا وبالمعهد 750.
1: لا مو هذا راتبها، راتبها اعلى بالمستقبل. اذا موضوع حلقه اليوم
0: ليش تسالني؟
1: ها؟
0: ليش تسالني؟
1: شفتي؟ اذا رجعنا لاصل الموضوع اللي نريد انطرحه. شنو اكثر سؤال ما تحب احد يسالك؟ مع الزميل علي العجيلي راح نشوف هذا التقرير، ليش اكثر سؤال ما تحب احد يسأله اليك، او شنو اللي اكثر شيء يضوجك او يضوجك.
0: صدق شنو اكثر سؤال ضوج واحد يقول لك اياه
1: بصراحه؟ انا اجاوب على كل الاسئله. بس كل شيء ولا يقول لي واحد ايش قد راتبك، ايش قد تحصل، ما احب هاي السالفه.
0: اي تعتبرها ان شاء الله برايفستي.
1: اكيد.
0: خلينا نطلع عد فاصل، خلينا نسمع العجيل شو يقول.
1: يا الله
2: صباح النور، شلون صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. شنو اكثر سؤال تخاف احد يساله لك؟
3: اكثر سؤال يعني اتعقد من الامور اللي يسالوني عن مثلا على مصدر رزقي.
2: ها الامور الماديه؟
3: اي على الامور الماديه. اي فاي هاي اكثر شيء اتعقد من انت.
2: صايره وياك ايش تجربه؟
3: اي والله صايره اكثر من مره. يعني مرات يجون مثلا اذا مصدر رزقك قد مثلا نفترض المصدر مالي يجيني يقول مثلا انت
2: هاي شغله ايش قاعد تحصل؟
3: ايش قاعد تحصل معيتها؟ وانا ما اقدر احكيها لان هذا رزق، رزق رب العالمين ما تقدر تحكي.
2: اي ممكن الانسان يحسد،
3: يحسد هاي الشغله. اكثر شغله هسه بمجتمعنا هو الحسد والعين. اذا تحكي مصدر رزقك انت مثلا جوز لا سامح الله، لا سامح الله يصير وياك شيء
2: ممكن. صحيح
3: صحيح
2: الحسد مذكور بالقران طبعا.
3: اي واكثر من يعني شغلات صايره وياني، مو مثلا عن تجربه صارت ويانا هاي. مثلا اذا تشتغل لك بشغله ومثلا فلوس او بناء بيت او شيء
2: يجيك يدقق،
3: يعني يدقق يسألك سؤال ثاني يوم يصير وياك حادث او يصير وهاي الشغله صارت. يعني
2: مثلا ضوج من احد يسألك؟
3: اي اتعقد من عندها كلش.
2: شكرا جزيلا.
3: العفو، يعني اهلا بك.
2: صباح الخير.
4: صباح النور،
2: شلون صحه؟ اهلا
4: وسهلا.
2: شنو اكثر سؤال تخافين احد يسأله لك؟
4: بالنسبه لي اكثر سؤال انزعج من عده وما اريد احد يسالني اياه انه ليش ما متزوجه؟ شو كنت متزوجه؟ نعم.
2: بس هذا؟
4: بس هذا بس.
2: والباقي؟
4: لا عادي اي سؤال اجاوب عليه. نعم.
2: صباح الخير.
5: صباح النور،
2: شلون صحه؟
5: الحمد لله.
2: شلون؟ شنو اكثر سؤال تخافين احد يساله لك؟
5: اكثر سؤال اخاف احد يسالني ايش قد راتبك؟ يعني هو الصراحه يعني منطقيا هذا السؤال شويه محرج. يعني حتى الدول البرة أو دوما نقرأ بالكتب بالجرائد يعني كلش يدققون على هذا السؤال إنه ما يصير ينسأل للمقابل.
2: يعني
5: محرج كلش. إيه إيه يعني محرج وخاص كلش.
2: وكل ناس تؤمن بالحسد وهيك شيء.
5: مو بس حسد، يعني ما تحسه مو لائق. يعني دائما ينوهون الناس إنه السؤال عن الراتب هو شيء غير لائق. مع العلم انا ما احب هذا السؤال بس انا اول واحدة اسال.
2: صباح الخير.
6: صباح الخير حبيبي.
2: شنو اكثر سؤال تخاف احد يسالك اياه؟
6: والله انا اضوج من الاسئله الشخصيه. ابسط مثال مثلا سؤال دائما ينطرح عليه من الاقارب او من الناس اللي التقي بيهم اللي هو ايش قد طلعت معدل بالسادس. هذا الشيء اشوفه يعني هو خاص بالنسبه لي، يمكن انا ارد افاجئ شخص او ارد افاجئ عائلتي او مثلا بغض النظر عن سالفه العائله.
2: زين يسالوك
6: اي
2: لا يطبوني
6: هاي هسه همزين سواها سالفه الكود السري وهاي. ف يعني واحد يمكن مثلا صار ويا ظروف وما ما يريد يعرف شخص شنو اللي صار وياه، فهي على مود هاي الدواعي يعني واحد يطوج اكيد من هذا السؤال.
2: موفق ان شاء الله
6: حبيبي. الله يوفقك، رحم الله والديك.

0: فنان هنا يقول شنو هالإيجابية؟
1: صبح صبح يا عمي
0: والله عمي حتى لو احنا كنا متفائلين على اللي صار البارحة بالليل الله لا يوفقكم
1: يا با أسامة جاي موجر مثل على قولتهم
0: نساء أطفال كبار بالسن
1: ما حد يحسب هاي المواضيع أسامة بارحة. مع الأسف يعني
0: والحكومة ما شاء الله تنفيذية وتشريعية تتفرج فنقولكم حسبي الله ونعم الوكيل ما عندنا غير هذا الشيء نقوله بالنتيجة يفترض أنه تكون أكو تحرك حقيقي يكون تحرك حقيقي وجدي حول وزارة النفط ومع دولة رئيس الوزراء بوي حصة أهل المولدات تروح خلينا نكون واقعيين اليوم يقدمون يعني خدمة مثل ما تقدم بعض الدوائر خدمة للمواطنين هاي هم تقدم خدمة أنه أنت حتى وصلت مرحلة أنه كمجلس محافظة صوت أنه يكون سعر الأمبير الذهبي من 15 إلى 16,000 دينار
1: و لا هو زاد سعر الأمبير بس ماكو غاز
0: لكن بالنتيجة كان يفترض أنه تجهزون بالغاز هسا الغاز حتى ما يأخذون حصتهم حسب قولهم وبالنتيجة حتى التجار اختفى والموجود أصبح سعره مضاعف بالنتيجة هم نرجع نقولكم حسبي الله ونعم الوكيل هذا نتاج انتخابنا لشخصيات بصراحة غير قادرة على أداء الخدمة لذلك دائما ندعو إلى اختيار شخصيات قادرة على القيام بواجباتها وقادرة على تقديم الخدمة وهذا اللي دا شوفوه واحدة من الاختيارات الخاطئة نرجع لموضوع الحلقة اللي هو شنو أكثر سؤال متحب أحد يسأله
1: هواي قاله وقاله مصدر رزق إيش قد راتبك وهذا اللي أنا عجبني اللي قال لي إيش قد طلعت معدل قبل كانت فضيحة صدق فضيحة كانت
0: صدق إيه طب
1: أنت ما يعجبك تقول إيش قد معدلك لكن هذا الحشور ست حشورة أو أستاذ حشور يدخل على المعدلات ويقعد يبحث وأكو دقة بالموضوع يروح ويسأل على المدرسة إيش اسم مدرستك يعني هو بالضبط مرات هو يفاجأ يعني
0: أنا إيش اسمه أتذكر كان يتصلون إيش اسمه على والدتي وعلى والدي يعني بالله أنا بوقتي ما كان شيء اسمه إنترنت أو ما شابه باعتبار إحنا مواليد 89 خوش أنا فأذكر أسب خواتي وما شابه أقول ليش أم سامة ترى فلانة طلعت هكذا فلانة أخذتها هيك هيك موضوع أقول ليش أنت مو حاطة ترى درس خصوصي يبوي هي ناجحة لو مو ناجحة ناجحة بعد شنو كان آخر
1: تدخلات مثل ما ذكرنا انه حشورين لكن هسه صارت بيها سريا واحد اللي يخليك كود وهاي صارت يعني ان شاء الله جميله حتى
0: لا كل بيها بصراحة.
1: اي صارت انه على المود كل واحد يدخل يباوع على النتائج شوي خليه ينحمسون
0: بس اكو بعد شغله انا شفت يعني مثلا هسه ذاك كود مدارس قامت تتباهى تنزل الدرجات وهذه مال
1: فعلا طلبتها فعلا المتفوقين
0: المتفوقين والباقي يعني مبينين
1: متفوقين في عداد الاموات اذا احبت المستمعين 07 7 3 5 6 6 7 0 7 8 3 5 6 6 7 هذه أرقامنا حتى تتصلون ويانا وتقولون شنو أكثر سؤال يضوج البنية وشنو أكثر سؤال يضوج الرجل.

0: ناخذ اول منزعج ويانا حبه المستمعين، وشنو اكثر سؤال ما تحب واحد يسالك يا
1: الو؟ صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح النور
1: احمد الشمري من حمزه.
0: اهلا بك يا احمد.
2: اهلا بك يا احمد.
1: حياك الله وبياك
0: احمد.
1: الحقيقه هو مو هاي ما يزعج اي سؤال وفري فري هاي السؤال، بس ورد عن الامام الصادق عليه السلام انه لا يسال المرء عن ثلاث.
0: شنو هن؟
1: ذهابه وذهبه ومذهبه.
0: احسنت.
1: لا يسال المرء عن ذهابه، وين رايح وين جاي، شنو العلاقه الثلاثه.
0: زين ليش اكثر شيء يزعج الرجال من واحد يقول له وين رايح؟
1: لا
0: شوف شو ضحكه
1: عن البيك.
0: شفته قلت ماكو اي سؤال يزعجني، لعل ليش هسه تضحك؟
1: لا لا لا هي كثرة المشاغل، وحتى لو تحكي هي تقول مثلا تجي في المكان ممكن تمرت فرح اربع خمس اماكن يعني.
0: نعم.
1: زين يعني تجي تد معلومه منا من ناس تكاذب يعني.
0: طيب انه واحد ليش ما ياخذ المساله انه هو كانما خايف عليك، يقول لك وين تروح على المطمئن عليك مثلا لو في شيء.
1: اي ممكن بس هو يعني مزعج هذا الاسئله، لانه ممكن سؤال مثلا يعني انت وين شنو مثلا؟
0: اي
1: مرت اربع خمس اماكن، انت راح تجاوب على واحد، بعدين تجي معلومه من واحد ثاني قال يا ابو شان يبي مثلا او
0: مثلا هنا ستظهر الحقيقه.
2: زين ومرتك لما تسالك يقول لك وين شنو؟
1: لا هاي امبوسيبل يعني
2: لا اقول لك قمت تتمتمت ليش؟
1: اقرب مكان اجاوب عني
2: اخوي دست بريك ليش؟
0: بسرعه يقولها بالفرع مال
1: يعني هنا بالهذا
2: وين بالهو بالهو
1: بالهو يعني
2: الله يوفقك يا احمد.
1: مستمع دائم
0: يعني يا احمد
2: اكيد مستمع يعني دائم ومهم جدا من مستمعينا الاعزاء. حياك الله يا احمد، ونتمنى ايضا استمرارك ان شاء الله مشاركتك في جميع البرامج.
1: هو حلو بس اتمنى يعني انه الناس تشارك ايجابيه مو انه بس انه مزعجه، لان احنا ايضا نسال اسئله مزعجه لاخرين.
2: فعلا.
0: زين انت فد يوم سال السؤال مزعج لفد انسان؟
2: حلو ها قويه
1: والله احاول. لا هو اكيد انا المرات يعني كل شعور يصير الإنسان يتوارد ذهنا
2: فعلا يعني لا يعني
1: إنه يتوارد سؤال يصير، بس أنا أتصل أزعج واحد السؤال لا مثلا يسألني هو سؤال يزعجني يغزل بقلبي وهو أنا شمر شوي يعني هاي إحنا شمر عندنا هاي
2: كفو
1: النفس
2: والنعم
1: إيه زين فمن الغزل أنا هم أذب واحد يعني
0: أكيد أتعامل بالمث أنت ما قاصد بس ترد لي
1: الله يحفظك إن شاء الله. أنا أتذكر هذا المثل يقول البدوي 40 سنة وقال استعجلت أخذ التارك. البدوي بالأصل بدأ وشمر يعني.
0: والنعم منكم.
1: إي فهو يعني وأنا أيضا كنت بشمال العراق يعني هناك شفت عندهم القحية يعني هاي نغزة القحية عندهم.
0: نعم تمسك الحاد
1: بالأمور. فأنا ما أقدم تشمر بس هو من يغزل واحد سؤال أنا أقدم سؤال بقوس.
0: عاشت إيدك أبقى دزل نقز.
2: نكز
0: نكز. تحياتنا لك يا احمد وهن الطيبين من الحق.
1: حياكم الله وبياك. حياكم الله وبياك.
0: اهلا بكم. اتصال اخر
2: عندنا اتصال هاتفي اخر ونقول
3: الو. الو صباح الخير.
2: صباح الورد والعافيه.
3: صباح الخير عليكم وعلى جميع ساده اذاعه المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الخير والعافيه على عيونك يا ابو شمس.
2: ابو شمس
3: رحمه الله وبركاته.
2: شلونكم يا موسى؟ هلا بك يا حبيبي ابو شمس.
3: اتحدى واحد تسال مرته تقول له وين رايح ما اقولها بالجواب. والله اتحدى
2: اني والله اني
3: والله
2: والله اني.
3: شنو فصيله دمك؟
2: اني فصيله دمي
0: توم كروز.
2: أي زاد كل شيء جابك إلا شغلتين ما جاب قلت لك
3: وهي
2: يعني غير مرتي تسأل وين كنت وش قد راتبك.
3: لا هاي أحلى شيء بسيطة. أنت منين جاي وين رايح مين جاي يعني ما تقول منين جاي خاطر الله
0: يعني تحس يعني يخاف عليك يسألك إن أنتم مين؟
3: دومك مرتري بس قل لي شنو يخاف عليه؟
0: هو يعني هو ماخذ دور أم البيت ما هي تقول لك وين جاي؟
3: ماخذ دور شمس بس غير
0: زين. أبو شمس شنو أكثر سؤال أنت سألته لأحد ما متقصد وزعج هذا الشيء؟
3: لا والله انا ما اسال ابد اتحضر من هالشغلات ابد لا على عائلتي اسال ولا على راتبه ولا على اي شيء ابد. بس اكو حشاكم بعض المتطفلين يسال راتبك ايش قد، اولادك وين يشتغلون، وين وصلوا، شيل لك علاقتك.
0: تحس صديق قاعد يحقق وياك
3: والله حشري.
0: انت بعدين من يخلص الاسئله اقول له انت جاي اخذ الجنسيه مالتك. تحياتنا لك يا ابو شمس.
3: بس الرقم السري مال الماستر والله
0: عافيه صدق صدق بس هي هاي ان شاء الله. تحياتنا لك يا ابو شمس.
3: ربي يحفظك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك يا ابو شمس. وعدنا اتصال هاتفي اخر ونقول صباح الخير.
4: صباح الانوار.
2: صباح العافيه حياك الله.
4: حياكم استاذنا العزيز سعد شمر الانبار.
2: فائز
4: سعد الشمري.
2: سعد الشمري هلا هلا سعد الشمري وهن وناسنا بالانبار الحبيبه حياك الله.
4: صباح الورد على عيونكم على ذاعتكم الحلوه الرابعه.
2: الله
4: طبعا حبيب. اهم شيء ما تسالون ايش قد راتبك.
2: اي طبعا.
0: سعد ايش قد راتبك؟
4: هذا السؤال المزعج.
2: هذا هاي براس الدفتر.
4: ايه قدم حفل. طبعا صباح الخير عشتنا العزيزة.
0: صباح الخير والعافية عيوني.
4: ايش قد راتبك؟
0: منو انا قلت قبل شوي ليش ما كنت محاضر وياني؟
2: بس ما قالت الرقم الصحيح. قالت
0: لا بس الرقم السري ما قلت.
2: لا اخويا لا ما ذكرت الرقم الحقيقي. تطرد عيوني.
4: مو صحيح اشتغل.
2: قال راتب 750 وتقول 450.
4: ألف رحمة على والديك. يعني إذا ما يجي مليون ونص تقريبا.
2: مليون ونص؟ هاي بدون مكافآت.
4: عين باردة عين باردة.
0: شلون سمع أحباء؟
2: شوف
0: قاعد شوف أنت لو لا أنت ملاحظ يكم؟ هذا اللي يقول لك صيت الغنى ولا صيت الفقر.
2: أي والله أي والله الحمد لله رب العالمين.
4: إذا مليون وأربعمية في الشهر وين توديك؟
2: لا مليون وستمية تقريبا جد يعني جد.
0: مليون وأربعمية.
2: صار داش مكانها.
0: خلي أحسب بالله راتبي إيش قد لحد أنا ما حاسبته.
4: أنا راتبي مليونين ونص.
0: الله يزيدك إن شاء الله من أوسع أبوابه.
4: أنت قد راتبك بالمرة.
2: 3 مليون دولار.
0: أشتغل بس يعني.
2: حتى بالسيارة
0: ومحرز لا سعد هاي الشغلة بالنسبة للإناث يعني مو كلش هواي. أكثر شيء إيش قد وزنك إيش قد عمرك هذين الأمور تزعج أكثر.
4: هاي متعدينا هسه بعد يسأل قد وزنك إيش قد عمرك هاي متعدينا
0: الناس. ليش ما متزوجة مثلا؟
2: ليش ما مرتبطة؟
4: إيش قد عنده فلوس؟ إيش قد يحفظ؟ إيش قد عنده أطفال؟ شوف البيت ماله شوف هيجي هاي هسه البشر هيجي.
0: لا وكو موديل.
2: لا وكو موديل جديد وياي.
4: شنو؟
2: قال
4: شنو؟
2: هاي شنو هاي؟ مين جاب هاي السيارة؟ مين اشترى هالبيت؟ يريدون الناس هم شنو؟ لا لا لا رحم الله والديك. يريدون هم على حالهم وهم أنا من يحسن وضعهم. لا حلال عليهم حرام على غيرهم. بالنتيجة الغاية من هذه الأسئلة هو أولا يسمى بالعلم النفس هو العصف الذهني وياه يعني دا نسوي رفرش للدماغ وبنفس الوقت أنه
0: عصف حشوري.
2: هذا عصف حشوري أيوة. للآخرين.
0: للآخرين
2: لكن الإجابات هي عصف ذهني. بالنتيجة خرجنا بأكثر من إجابة. أنا أشكرك جدا يا سعد هذه المشاركة الجميلة واليوم شمر منورينا
4: أحمد.
2: اي اشكرك يا حبيبي احمد نورنا اول اتصال احمد الشمري من بعد ابو شمس وبعدين سعد الشمري. اذا حياكم الله واهلنا وناسنا بالانبار. نذهب بفاصل قصير ومن ثم نعود
0: يقولون

0: صباح الخير يا علي.
1: ماكو تشاوده. ماكو تشاوده ابدا ابدا ابدا.
0: ماكو تشاوده.
1: قاعد ايش قد مستمع مميز.
0: مو
2: الو.
1: حياك الله يا علي.
0: رنا الشيباني وياكم.
2: صباح الخير. صباح المبارك ان شاء الله عليكم استاذ اسامه وسترنا وان شاء الله يا ربي.
0: يا علي
2: صباح خير عليكم.
0: علينا وعليكم يا عيوني انت.
1: وصباح ان شاء الله اللي خلصنا من كل شخص مقصر بعمله وخلى الناس ما نايمة للصبح.
0: اليوم لحد حاجه اسامه ما نايم البارحه بالليل من ورا الكهرباء.
2: من ما نايم
0: اسامه
1: ما نايم
0: مطفين المولده عليه وكل شيء معصب
2: سوت بين الخاطر الله.
1: اي والله
2: جماعه المولدات صايرين ما ادري يعني هم هم حقهم الناس بس ما ادري شو نقول عبر عنها استاذ اسامه من ساعه بدايه الحلقه وهو هذا كان كافي التعبير مالته.
0: زين علي علي
2: نعم
0: ايش قاعد
2: نعم.
0: تحصل كل يومي
1: يومي
2: شنو
0: ايش قاعد يا شوف شنو ما مات يمه انا مني ما شفت
2: مو قاعد تحصل يوميا
0: اي
2: يعني انت منتسب بالشرطه وقسم راتبه يعني يومك تقريبا تطلع 30,000
0: 30,000 جيد جدا
2: اي خلينا رحمه من الله خير وبركه
1: الحمد لله بس قليله على الخدمه اللي تقدموها
0: اكيد هذا الشيء
2: الحمد لله والشكر الف الحمد لله والشكر يعني هسه اكو ناس ياخذ يعني هذا اخواننا هذول المجاهدين الابطال اللي بالبلديه يعني
0: عشتيدك. ياخذ 100,000 اي والله اي والله يا علي عشتيدك
2: يعني هسه انا من اشوف نفسي لا والله اقول نعم. الف الف الحمد لله نعم والشكر رب العالمين يعني انا هسه والله العظيم لو اكو عداله ولو هي عداله ما قبس الامام علي عليه السلام سوى عداله لو اكو عداله هسه بالعراق المفروض يصير كل الرواتب تتوحد على 1,000,000 دينار
0: عشتيدك.
2: وكلها تستلم نفس الشيء ابو البلديه ابو الجامعه ابو الاذاعه ابو كلها تستلم على 1,000,000 دينار من تكون عداله تكون حلوه
1: نسأل الله أنه فعلا يمضون بموضوع
2: أي والله
1: أنه
2: والله
1: تعديل سلم الرواتب
2: يا مجاملتين ولا لأن هسه صوتي على الإذاعة والله أنا هسه واحد من الناس لو تكون عدالة أرضى يأخذون من عندي قد ما يأخذون من عندي خلي يأخذون
0: قصدك أنه المفروض يصير مساواة ويصير عدل بين كل الناس حتى لا الناس تضرر الناس
2: يعني ست هسه هو شنو الإنصاف اللي أنا بشر أنا بشر هسه عندي عائلة
0: نعم.
2: مو وعندي طلاب وعندي يعني امور بالبيت وهذه يعني هسه انا راتبي بخير من الله والله ما مكفي
0: عافيه تركض ويا الزمن حتى بلكي الله يكفي نهايه الشهر
2: والله ما مكفي انا عندي 5 طلاب
0: الله يحفظهم ان شاء الله
2: الجامعه و2 بالابتدائيه
0: هذا خواب الجامعه ياخذ اكثر من ابو الابتدائي هذا مسكين هو كتبه ودفاتر
2: وداعتكم والله العظيم 2 هم واحد بالمستقبل 1,500,000 وواحد بجامعه بابل 1,000,000
0: الله يحفظهم ويوفقهم ان شاء الله ويعوضونك يا علي
2: الله يوفقكم الله يوفقكم بس احنا مو هذا القصد القصد انا بقول لك على الناس اللي ما عندها ناس رواتبها قليله فنسال من الله ومن الحكومه هاي الطيبه اللي المفروض انا يعني ان شاء الله ان تنظر بعين يعني الراس لهاي الناس اللي الفقراء
1: لا خلفت الله عليها هذا واجبها ناس انتخبتها انا بدي تقدم خدمه مو تتكبر عليها
2: العزيز استاذ اسامه انت
1: والله لا يوفق كل شخص انه يكون بموقع اذا سمحت لي
2: يعني
1: اذا سمحت لي
2: طلع اكثر من عندي انت
1: علي الجنابي
2: علي الجنابي الاعلاميه والهذه
1: استاذ
2: احنا
1: علي.
2: نقول ان شاء الله الله يسترهم وان شاء الله يا ربي ان يوفق الجميع لخدمه هذا البلد
1: نتمنى اي والله اي والله احنا نتمنى يخدمون أيوة. هذا البلد وهم مو متفضلين هذا واجبهم وغصبا عليهم
2: اي هم مو متفضلين ولكن تدري انت بعد الامور يقول ان كنت تدري فتلك مصيبه
1: وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم واحنا بالمصيبه اعظم ولست ادري
2: اي هو هذا هاي المشكله هاي واكثر شيء يزعجنا وين كنت
1: نعم
2: من تقول لك المره وين كنت انت تظل بس تبلعب
0: زين وين كنت ليش تبلعب
2: الدور شايفه شلون سؤال مفاجئ شايفه استاذ اسامه لان هو مسؤول بهذا السؤال
1: نعم
2: ايه وين كنت وانت ضغط
1: وين كنت
2: مدري لان هو مكان 2-3 وين كنت وهذا ابو شمس من يقول والله العظيم ها
1: نعم
2: والله يرجف يخاف من عنده هي خافت الحيه
1: الله
0: هو قال حقيقه هذا الشيء قال انه اني ما اقدر اذا زوجتي حكت قالت توين ما اجاوب عليه
2: والله خافت الحياة لا قالت لي بعد ما تتصل بالإذاعة ما يتصل
0: يا يمه لا أم شمس أيوة. حبابة خليها أم شمس يتصل
1: زين أنا سألك يا علي الجنابي أكو رسالة وصلتني من دكتورة زهراء تقول أسامة إيش قد راتبك وين وإيش قد عمرك لأن الشياب ماكل راسك أنت برأيك أجاوبها
2: أستاذ أسامة راتبه 600 وعمره 22 سنة أنا أقول
1: عمره 22 سنة
2: عمرك 22 بعدك بعز شبابك
1: يا حبيبي
0: يا يابا حكاها من كل قلبك
2: بس هذا
0: شبابك
2: بس هذا الشيب هذا الشيب من ايام من ايام الجهاد مال الاعلام بالحرب
1: اي والله يا بعد روحي شوف باع المعلومات اللي يرفعها على الجنابه من يتصل فجوة لعمرك فجوة لعمرك فجوة لعمرك
2: الله يحفظك
1: حبيبي حبيبي اذا ناخذ فاصل ومن ثم نعود

0: مستمرين وياكم حبايب قلبي ومستمعينا واتصالاتكم الجميلة اللي تشاركون ويانا بيها وتطونا آراءكم ويانا. اتصال ألو.
1: شكرا أنا المبدعة، أسعدتم صباحا.
0: فدوا عينك عم أبو نبأ.
1: والمحترم العزيز أستاذ عسامة عودة ميمونة والمصطفى المحترم المخرج الرائع، دمتم توفيقا وإبداعا، أخوكم أبو نبأ.
2: حياك الله يا أبو نبأ، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: حياكم الله سيدي فاضل. حقيقة هناك أمور تحز بالنفس، إذا أسئلة حشاكم الغير منطقية ما يسأل بها إلا ذو الشخصيات الركيكة والعقليات الهزيلة. تدخل الشخصي أصلاً غير محبب ومذموم ومرفوض أساساً.
2: فعلاً.
1: أحياناً تحل لك مشكلة ما بين اثنين. الإمام علي السلام يقول أقضوا حوائجكم في
0: الكتمان. أحسنت يا أبو نبأ.
1: أحسنت سيد. تبدأ الأسئلة شين شغلتهم وش كان عندهم وليش أشقي وصراحتهم بها طريقة يعني حالة من فضولية مزعجة صح التعبير.
0: طيب برأيك أبو نبأ شلون واحد يتخلص من هاي العادة؟
1: والله هو الإنسان أساسا اجتماعي، هي العزلة، لكن العزلة بأي طريقة يمكن واحد يحققها؟ أن يحتزل. يا سيدي هؤلاء لا يفهمون ولا يدركون، فلا تفرح بما أتاك ولا تحزن على ما فاتك وكلاهما ينحران. ولكن سوء الفهم وعدم التفقه بالدين تجعل الإنسان همه الدنيا وناس الآخرة، أما في الدنيا بعيد عن الإصلاح. فقط الحسد والتدخل بالأمور والشأن الداخلي، وهذه فضولية الحقيقة إن صح التعبير، متطفلين لا يتفقون أبدا.
0: أحسنت يا أبو نبأ، بارك الله بيك، وتوضيح شامل مثل ما نقول وصريح وواضح لكل من يستمع.
1: أما أهل القناعة، قلنا القناعة مهمة جدا. كن بلسما على كل بيت شعر فاتني، وهذا لأحد الشعراء. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، فلا تبخلن على الحياة بذعرما، والقناعة هي الأهم وتبعدك عن التدخلات غير منطقية.
0: أحسنت أحسنت يا أبو نبأ، احنا شاكرين لك ولاتصالك ومداخلتك.
2: شكرا لك يا أبو نبأ على هذه المشاركة المهمة. نأخذ فاصل قصير
1: بما الله
0: مع ألف سلامة،
2: ومن ثم نعود.

0: أسامة، برأيك أنه الإنسان اللي يتدخل كأسئلة كثيرة مثل مصدر الرزق وعلى الزواج وعلى يعني المعدل، شنو رأيك أنه لو الإنسان يعني مرة مرتين يردهم يعني يقولهم يعني هاي شغلة شخصية أنا ما أحب أحكي بيها،
1: شوفي أكو
0: تنقرض هيك حالة؟
1: لا هي ما تنقرض. ليش؟ لأن هذه عادة مجتمعية. أضف إلى ذلك مو الكل قادر على المواجهة حقيقة، أبد مو الكل قادر على المواجهة. مرات أنا مثلا أنت تدرين يقولوا له أسامة
0: يعني مثلا من المقابل
1: مرات مو مرات هو يقولوا له أسامة أنت جريء قبل تحكي طق طق بس غير ما يحكي طق طق، ودائما مثلا يقول لك خال نفسك ماشت نار وغيرك مو ماشت نار. ليش؟ أنا أحكيها اللي بقلبه على لساني، بس أكو ناس هواي
0: زين طيب
1: هواي دول عددهم دول عددهم حتى يعني علميا وعالميا يقال إنه عدد ما يواجهون الناس بحقيقتهم لا يتعدون 15% من
0: يعني 85% ما يحكوا
1: هواي. لا هذا هذا مو أنا أقول يعني هاي الأبحاث وما شابه. بالنتيجة دولة الأشخاص هذا العدد القصير دا يواجه أزمة مجتمع، دا يواجه أزمة نكبات وما شابه ذلك. بالنتيجة
0: بس بالنتيجة إنه
1: بصراحة هذا تطفل.
0: لا ما أخذ حقه يعني
1: تطفل،
0: ما مخلي أحد يدخل بحياته.
1: أسولف للشغلة يعني هذا هاي موضوع حقيقي. أحد الأشخاص الصحفيين الإعلاميين الجدد اجى الولد من جماعتنا المراسلين قال له اقول لك ايش قد تطق راتب قناتك؟ قال له فلان الرقم. قال له اقول لك شو اسمه اترك القناه وخلنا اصير انا مكانك، ويحكي بجد يعني. قال له يروح قدم. شوفي انه حكاها هو يعني شلون بنقول هيك من باب المزاح. المراسل قال له قال له روح قدم. تفاجئ المؤسسه الاعلاميه أربع ساعات رستت لي قالت لي أعرف فواد مكزين هذا مو صاحبك يلي قال أقدم عليك. فشوفوا التطفل وين وصل بالنتيجة.
0: قصدك يعني أكو ناس تأخذ المعلومات وتضر بها المقابل
1: بها بفلا ذلك يضر بها بالنتيجة. هسه مثلا زيكو قاعد مرتاح وراء الكرسي اطلع ارجع كذا، هي هذا الشغل المخرج
0: علينا
1: فهم هم يكونوا المخرجين بطرح الأسئلة. مرات أسئلة تكون محترمة ومرات غير محترمة مثلهم بصراحة.
0: لا هما كلهم
1: اليوم أنا نزلت خوش نزل اليوم عليهم.
0: لا لا
1: خوش
0: أنا ما أتفق وياك.
1: لا لا لا أنا ما أدعش على زيكو، إحنا قلنا القيادة. أوكي إيه.
0: إذن يعني تبقى هذه وجهات النظر متفاوتة، بس أنت يعني طيبني نسبة 85% ما يحجون يحجون ليش تخلون واحد يدخل بحياتكم؟ والله مو أحكي ليش أنا أخلي واحد يعرف كل أسراري؟ مو شو صفين زيكو طفت الكهرباء. إذن أحبائي المستمعين نطلع فاصل ونرجع وياكم ويا الأبراج.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي، ما اخلي اسامحك اليوم، يلا اسامحك خطي. ورجعنا وياكم.
1: اذا متواصلين معاكم سادتي مستمعي اذاعه جامعه المستقبل.
0: متواصلين رجعنا وياهم.
1: لا متواصلين.
0: متواصلين.
1: متواصلين.
0: يلا متواصلين.
1: متواصلين متواصلين على الموجه 91.7 FM. نستمر بتقديم برنامج على هواكم. هذا البرنامج الصباحي الذي هو منكم واليكم، ونبدا بالابراج بتاريخ هذا اليوم الجميل الشهر العاشر.
0: زين انت تتفق انه 11 حتى الجو كسر؟
1: فعلا
0: سبحان الله.
1: 11 راح يصير الطف لان عيد ميلادي. شو الكلام هذا؟ ها
0: استغفر الله على الميزان. والله يا الله خلينا ساكتين الصبح.
1: نبلش هسه
0: برج وياك. يلا اول برج وياي نروح للحمل. اول برج من ابراجنا لليوم، حظك يا حمل مهنيا يوم مناسب لانجاز الامور المؤجله، وقد تجد نفسك امام فرصه لاثبات قدرتك. اما عاطفيا الحوار الهادئ راح يقربك من شخص مهم، فلا تجعل العناد يفسد لحظة جميلة. أما صحيا يا برج الحمل، حاول أنه تخفف التوتر وتحافظ على نوم منتظم.
1: أما أصحاب برج الثور، مهنيا الاستقرار لصالحك، لكن لا تسرع باتخاذ قرار مالي أو مهني. عاطفيا أكو اهتمام واضح من الطرف الثاني، يعني الطرف الآخر، وربما تسمع كلاما كنت تنتظره. صحيا انتبه إلى الأكل الثقيل واشرب ماء. هنا كاتب المشرب ماء أكثر واشرب ماء قليل. إذن نروح الفاصل.

0: ونروح وياكم إلى الجوزاء. يا جوزاء، مهنيا اتصالات ومحادثات كثيرة، وقد تحمل أحداهم فرصة جديدة. عاطفيا، مزاجك المتقلب قد يسبب سوء فهم بسيط، الوضوح أفضل. جوزاء بعد لازم تكون واضح يا جوزاء. صحيا، ذهنك يحتاج إلى راحة، خصوصا إذا كان يومك مزدحم.
1: إذن ننتقل لبرج السرطان. مهنيا، لا تسمح للضغوط المحيطة أن تؤثر في تركيزك، فهناك إنجاز مهم بانتظارك. عاطفيا، اليوم دافئ جدا ومناسب لتصفية أي خلاف قديم. صحيا، حاول الابتعاد عن التفكير الزايد قبل النوم. ليش؟ لأن راح تتفاجأ بتفكير أعمق وراح يأذيك، فابتعد أحسن.
0: نروح وياكم إلى مواليد برج الأسد. مهنيا، حضورك قوي وقد تكون محط أنظار في محيط العمل. عاطفيا، فرصة جميلة للتقارب، لكن تجنب اختبار مشاعر الطرف الآخر. أما صحيا، نشاطك جيد اليوم، فقد لا تبالغ في الإرهاق.
1: حلو حلو. إذن نروح وين؟ إلى العذراء. مهنيا، التفاصيل الصغيرة هي مفتاح نجاحك غدا، والمراجعة قبل التسليم المهمة. عاطفيا، تحتاج إلى التعبير عما بداخلك بدلا من انتظار الطرف الآخر ليفهمك. صحيا، خفف الجلوس الطويل خصوصا على الموبايل، وحاول تحرك خلال اليوم. برج العظماء
0: المغرورين،
1: برج المغرورين يخالف. اي
0: إذن فرج الميزان، مو برج الميزان. نروح إلى برج الميزان اللي شايف روحه كلش. مهنيا، يوم مناسب للتفاوض وترتيب الأولويات، وقد تنجح في حل موضوع معقد. أما عاطفيا، نشوف عاطفيا مالتك. الأجواء تميل إلى المصالحة والانسجام. يلا خوش عاطفيا. صحيا، لا تهمل وجباتك بسبب انشغالك. ما تأكل أنت؟
1: لا.
0: ليش؟
1: أنا أكل بوجبة الليل، مو طبيعي.
0: تفضل أغاتي.
1: شفتوا؟
0: ميزان بعد.
1: أي. إذا ننتقل إلى برج العقرب. مهنيا، لديك قدرة على قراءة المواقف جيدا، لكن لا تدخل في صراع لا يستحق. عاطفيا، مشاعر قوية، وقد يظهر أو يظهر شخص من الماضي وتعود فكرة قديمة إلى ذهنك. صحيا، حاول تخفيف الضغط العصبي وأعطي نفسك وقتا للهدوء.

0: نروح إلى برج الكياتة والأناقة والشياكة. طلعنا هالغنية صدق زيكو
1: برج شمو؟
0: ما أعرف
1: أبد ما قرر.
0: برج القوس مهنيا فكر جيد، قد تفتح أمامك بابا مختلفا، وخصوصا إذا كنت تفكر بتغيير روتينك. راح أغير روتيني كل خميس أجي. نعم دغث أسام،
1: شلون فكرة جديدة تفتح أمامك بابا مختلفا؟
0: يعني
1: شلون؟
0: يعني أفكر في شيء خارق. دائما القوسيين يفكرون بأشياء مو واقعية،
1: خارج الصندوق.
0: أي كلش خارج الصندوق.
1: لذلك دائما تكون غير باب.
0: هو تدري، لا تدري ليش؟ لأنه أساسا ماكو صندوق. ماكو صندوق.
1: إذن مهنيا
0: عاطفيا أول مرة حكينا مهنيا.
1: لا نرجع شوي نذكرهم.
0: شو نذكرهم بالأرقام؟
1: أي.
0: فكرة جديدة قد تفتح أمامك بابا مختلفا، أما خصوصا إذا كنت تفكر بغير روتين. بغير روتين، إحنا دائما غير روتين، ما عدنا عن غير روتين، كله غير روتين. عاطفيا يوم مليء بالحيوية ومناسب للخروج وكسر الروتين. ها شفتوا أخوان ما حكيت. صحيا الحركة والنشاط سيكونان مفيدان لك وللروتين. شوف كل الروتين،
1: حتى الروتين ماكو هيجي. برج القوس اليوم محظوظين. إذا ننتقل إلى برج الجدي. مهنيا مسؤولية إضافية قد تقع على عاتقك، لكن تمنحك فرصة لإظهار خبرتك. عاطفيا لا تجعل العمل يأخذ كل وقتك، وشخص قريب ضروري لازم تهتم به لأنه يحتاج اهتمامك. صحيا الإرهاق المتراكم يحتاج إلى راحة حقيقية.
0: شو أصحاب الجدي تحسهم ناس جديين هتشي؟
1: الجدي؟
0: أي كلش جديين تحسهم يعني.
1: طبعا البارحة بمحض الصدفة يعني هسه أنا هم تنشاركت طلع لي ريلز قدام بالإنستغرام يقول أصحاب برج الجدي هم أكثر الناس جدية.
0: جديات. إيه. يعني شوفهم دائما مشاعرهم تصرفاتهم. نعم. ومخنزرين 24 ساعة ما أدري ليش. إذن نطلع فاصل نرجع إلى تكملة الأبراج.

0: أصحاب برج الدلو، شلون ناس حبابين كيوت،
1: كلش
0: كلش كيوت. من ضمنهم
1: زيكو
0: مصطفى تينا، اثنيناتهم قزويني وقزويني. اي نعم، الدلو. اسمع يا زيكو، مهنيا افكارك مختلفه عن المعتاد. شوف انتم هم عندكم افكار مختلفه عن المعتاد، وقد تلفت انتباه من حولك، مو
1: طبعا
0: عاطفيا مفاجاه او رساله غير متوقعه ممكن تغير مزاجك ان شاء الله يا زيكو. صحيا قلل استخدام الهاتف يا اخي قبل النوم. شو هذا يقرا افكارك؟
1: هذا يقرا افكارك. واخر برج لي هذا اليوم برج الحوت، مهنيا لا تتخذ قرار سريع وانت بضغط من الاخرين، وخلي وقتك قبل كل شيء انه تفكر زين باتخاذ اي قرار. عاطفيا حساسيتك هم قللها، ولا تفسر كل كلمه او بطريقه شخصيه. صحيا الراحه النفسيه مهمه بقدر الراحه الجسدية. إذن كانت هذه هي آخر الأبراج، ننتقل بفاصل ومن ثم نعود.

0: مستمرين معكم أحبتي المستمعين، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم أخبار المستقبل، وهذه انتقالة لك يا أسامة.
1: شكرا يا رنا. الخبر الأول، رئيس جامعة المستقبل يحضر الاجتماع الوزاري لمناقشة آليات القبول في الجامعات والكليات الأهلية. حضر السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي برفقة المساعد العلمي الأستاذ المساعد الدكتور عباس الواوي والوفد المرافق الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة آليات القبول في الجامعات والكليات الأهلية. ويترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر عبد ضهد بحضور المديرين العامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية ومديري أقسام التسجيل فيها. وناقش الاجتماع إجراءات القبول المعتمدة والجوانب التنظيمية والفنية والمرتبطة بعمليات التقديم والتسجيل، فضلا عن متطلبات عمل الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة. كما شهد الاجتماع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بإجراءات القبول وآليات تنفيذها، حيث جرى توضيحها والإجابة عن الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في وضع السياقات المعتمدة وتوحيد إجراءات العمل بين مؤسسات التعليم الأهلي.

خبرنا الآخر من المستقبل، جامعة المستقبل تتميز في حضورها العالمي وتحقق المرتبة 1201 من أصل 1400 مرتبة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية. حققت جامعة المستقبل إنجازا أكاديميا وعلميا جديدا بتسجيل حضورها للمرة الأولى في تصنيف الـ WUR 2027، أحد أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، لتدخل الجامعة قائمة الجامعات المصنفة عالميا ضمن الفئة 1201 من أصل 1400 عالميا، في خطوة تعكس التطور المتواصل في أدائها الأكاديمي والبحثي وتعزز حضورها في المشهد الجامعي الدولي. وجاء هذا الحضور ضمن تصنيف يضم 2297 جامعة من 118 دولة وأقليم، لتحل أو تحتل جامعة المستقبل المرتبة الثانية بين الجامعات العراقية خارج أقليم كردستان، والرابعة عند احتساب جامعات الأقليم، والمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأهلية العراقية، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها العالمي. يعتمد تصنيف The Higher Education على مجموعة من المؤشرات والمعايير الدولية التي تقيس أداء الجامعات في محاور رئيسية تشمل التدريس وبيئة البحث العلمي وجودة البحث والتفاعل مع الصناعة والانفتاح الدولي، بما يوفر إطارا شاملا لتقييم الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة هنأ رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أساتذة الجامعة ومنتسبيها وطلبتها بهذا الإنجاز العظيم، معربا عن تقديره واعتزازه بالجهود المتواصلة التي بذلتها مختلف التشكيلات الأكاديمية والإدارية والبحثية التي أسهمت في تحقيق هذا الحضور العالمي وترسيخ مكانة الجامعة في مسار التصنيفات الدولية.

0: وصلنا وياكم حبايب قلبي مستمعينا لنهاية برنامج على هواكم، ونقول لكم إن شاء الله كان البرنامج على هواكم والمعلومات اللي قدمناها والفقرات اللي كانت
1: حلقة ممتعة اليوم كانت.
0: والله هي جدا ممتعة بوجودك يا أسامة.
1: الله يحفظك
0: وجوديكو المبدع
1: أنا ويا زميلي يا زيكو. إذن نقول نلتقي بكم يوميا إن شاء الله، وعلى هواكم إلى الملتقى، في أمان الله،
0: باي باي.

This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. مستقبل FM، صباحكم خير.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة فكرت

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM، صباح الخير من المستقبل FM.

نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع، إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام لنعلن عهدا جديدا ينتقل فيه العراق إلى وطن يملك قراره كاملا ويحمي أرضه وسيادته. رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يقف اليوم على قدميه. الخارجية: انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة. وزير الخارجية: الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. بغداد: نقل امرأة أجنبية للتحقيق خلال تصويرها احتفالات ساحة التحرير. انخفاض أسعار خامي البصرة مع تراجع النفط عالميا. فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد حادثة الطائرة. وكورتوا: الألقاب ليست معيارا وامبابي يجب أن يفوز بالكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

بالسيارة دام الأمان عليك والأغاني علينا. إذا عجامعة المستقبل الأولى بابي.

0: تقبل اف ام.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام لنعلن عهدا جديدا ينتقل فيه العراق إلى وطن يملك قراره كاملا ويحمي أرضه وسيادته. رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يقف اليوم على قدميه. الخارجية: انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة. وزير الخارجية: الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. تحرير فتاة مختطفة وأخرى هاربة بحوزتها 47 مليون دينار. الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين. انفجار ضخم يخرج 3 محطات كهربائية عن الخدمة شرقية دمشق. ويامال: لا ألعب فقط من أجل الكرة الذهبية بل لنفسي وللجماهير. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الكل عم يسمع مستقبل FM

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: الكل تسمع المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام لنعلن عهدا جديدا ينتقل فيه العراق إلى وطن يملك قراره كاملا ويحمي أرضه وسيادته. رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يقف اليوم على قدميه. الخارجية: انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة. وزير الخارجية: الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. تحرير فتاة مختطفة وأخرى هاربة بحوزتها 47 مليون دينار. الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين. انفجار ضخم يخرج 3 محطات كهربائية عن الخدمة شرقية دمشق. ويامال: لا ألعب فقط من أجل الكرة الذهبية بل لنفسي وللجماهير. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي، ضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام لنعلن عهدا جديدا ينتقل فيه العراق إلى وطن يملك قراره كاملا ويحمي أرضه وسيادته. رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يقف اليوم على قدميه. الخارجية: انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة. وزير الخارجية: الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. كتائب حزب الله تدعو الزيدي لاتفاق جديد يحفظ حقوق الجميع. الذهب يستقر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية. الرئيس الإيراني يرهن استدامة الأمن في الخليج بتحمل دول المنطقة للمسؤولية. وديلا فوينتي سنتعرض لصدمة قاسية يوما ما، وإسبانيا تستحق الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

ما يهدى. من سمع الموجة فم على تردد 91.7 FM نحييكم مستمعينا من أثير إذاعة جامعة المستقبل، ومساء جديد وجميل يجمعنا بكم على الحب والمودة ومع عالم الفلك والأبراج وبرنامج حكاية الأبراج، والذي نلتقيكم فيه كل خميس معي أنا أزهر الكندي في الإعداد والتقديم وزميلي عرفان العردون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. انت

0: مساء الحب، مساء السعادة، مساء الخير والأمل، مساء الورد والعافية على عيونكم واستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون. وأكيد وياكم احنا متواصلين على الحب السعادة والخير والجمال وكل شي حلو أكيد، وبرنامج الحظ والأبراج وبرنامج حكاية الأبراج. اللي حب يتواصل ويانا ويتعرف على البرج على الصفات والطالع أكيد راح نكون وياكم ونستقبل كل مشاركاتكم واتصالاتكم عبر تواصل وصلنا وأكيد هواتف الاتصال 077-35-6-6-6-7 و 078-35-6-6-7. هذه هواتف الاتصال والمشاركة ويانا في برنامجنا لهذا المساء. وأكيد اليوم الحظ والمستقبل يحمل أخبار جديدة وحلوة وأمور جميلة وشغلات جديدة لكل برج وبالأخص برج الجدي. تحياتنا لكم واكيد صباح مساءكم عافيه. ويانا اول اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، حياك الله. منو جاي؟ منو؟ صوتك ما واضح، منو ويانا؟
1: سامر. سامر
0: سامر، يا هلا بيك. يا برج يا سامر؟
1: ما أدري والله. 24/2/1
0: 24/2. برجك برج الحوت؟
1: ايه.
0: مو؟
1: ايه.
0: يعني انت

0: ما حد يجي لي.
1: هو انت تريديتش خطيه يعني سود علي عندك.
0: اي والله ما
1: عندك تريد الطالع.
0: اي نعم
1: الطالع مالتك يقول بالنسبة إليك يا برج الحوت ويا سامر انفراج بموضوع كان يشغل بالك، أكو موضوع أنت كلش بالك مشغول به فرح ينفرج ورح تنحل هذه المشكلة. عندك مشكلة رح تستنزف طاقتك هذا الأسبوع. أيضا عندك قصة حب أو قصة، ولو أنت هواي قصص حب مو واحدة ولا اثنين، يا هل تشوفها تحبها.
0: فلذا عمي والحسين صحيح.
1: والله اتهم صريح.
0: ضحكينا.
1: اي فيعني يقول
0: يعني شنو هاي المشكله؟ مشكله تنحل ومشكله
1: اي راح تبدا. لا مو مشكله، راح تبدي قصه جديده يعني من قصصك. هو موقف بسيط ومن خلاله راح تبلش.
0: والله انا عندي مشكله ومشغله بالي حيل مدوختني وبلكت الله اذا انحلت لك هديه من عندي.
1: في دول عمرك الله يوفقك. يقول راح يصير انفراج ان شاء الله انفراج يعني وتنحل الامور كل زين. نصيحه لك يقول لا تعيش مشكله قبل ما تصير، يعني لا تفكر بها قبل ما تصير، خلي كل يوم ياخذ حقه من الهدوء. هذا عنوان اسبوعك الحلول والهدوء، يعني مشاكلك ان شاء الله راح تنحل. يمكن كل واحد عنده موضوع يريد ينحل او قرار يريد يحسمه او علاقه يريد يرجع او يرجع بها الهدوء، فلذلك خليك قبل لا تقرر فكر وقبل لا تحكي حاول لا تعقد الامور ولا تستعجل. ومثل ما قلت انه انت محتاج اهتمام ومحتاج شخص يساعدك، فلذلك يعني عادي روح اسأل واحد قل له تعال ساعدني، هذا مو عيب. تمام
0: جدا اشكرك جدا اشكرك.
1: حياك الله تنورنا يا هلا بيك.
0: الله يحفظك ممنون. شكرا.
1: العافية على عيونك. شكرا لك لاتصالك. هلا بيك يا سامر واكيد نورتنا باتصالك. واكيد وياكم احنا متواصلين مستمعينا الكرام وعالم الحظ والابراج ويانا اتصال. الو
2: الو مساء الخير. يجري الان تسجيل هذه المكالمه.
1: حياك الله يوم الغاليه.
2: مساء الخير.
1: مساء العافيه.
2: الله يخليك الله يعافيك. تحياتي ليك وتحياتنا للمخرج المبدع استاذ عرفان العبدون.
1: وألف تحية إليك يا غالية ومساء الحب مساء السعادة والورد على عيونك الغالية.
2: الله يخليك ست أزهار عيونك الأحلى الله يسلمك
1: حبيبتي. خلينا نشوف لك شغل جد جدي
2: اليوم. شاكم ويا جدي أول ما بديت
1: وأنا قلت أستاذ زيد تحياتنا إله مديرنا هو برج الجدي، فبعثنا له بتحية تحارشنا شوية برج الجدي.
2: تحياتي
1: لأستاذ
2: زيد
1: الشاكة. تحياتنا إليك الغالية. وبرج جدي تدرين بي شوية إشلع القلب.
2: يبو دمرني.
1: يا والله زين تدرين رحمه الله أمرين. عرف أن أستاذ تدرين وعشكم يشلعون القلب برج جدي.
2: إحنا ما نشلع بس أكو ناس تشلع قلوبنا.
1: إيه هو يعني ترجون شون هذا تردوها عليهم. يقول هذا الأسبوع اسمونه أسبوع الإنجازات، داخل الإنجازات وكبيرة. وأيضا يقول أنه يعني هذا الأسبوع مو للسوالف للإنجاز. حلو عجبتني هاي الفقرة. نتائج واضحة رح تحصل عليها، خطوة ثابتة واضحة. النتيجة ما رح تشوفيها بنفس الساعة لكن رح تجيش نتيجة بالمستقبل. تبني لك شيء مهم، لا تجعلين العمل ياخذ كل وقتك، خلي شوية لنفسك وقت. أيضا يقول أكو شخص يحبك محتاج منك اهتمام ومحتاج وقت، يعني الانشغال حاولي شوية تخففين منه وتفرغين وقت إله. حاولي تخططين، حاولي عندك هدف مالي بس حاولي تخططين له يلا تبلشين به. تمام
2: أكيد. يعني قبل يعني أنا من أنا يعني طفل يعني ما أسوي شيء لا ما أخطط.
1: اي فهسل هو راح تنجحين ان شاء الله. شوية هالايام انت من عزلة فقلل العزلة هاي، حتى لو مرتاحة بيها قليليها حاولي تختلطين. اكو تقدم بمشروع او ملف قلنا بالعمل. نصيحة تقول لك انه النجاح مهم لكن لا تخسرين لحظات حياتك السعيدة وانت طاردين النجاح، يعني خلي النجاح هو يجي بوقته لا تركضين وراه.
2: ان
1: إن شاء هو خلي يركض وراك.
2: واحد لما يتعب وطموح يعني ما يجي هذا النجاح بسهولة.
1: أكيد أكيد يا غالية أكيد. لكن
2: حبيبتي وأنا أي شيء ما يجي يعني بالحظ لما أركض وأتعب وأخطب أنجح فيه بعدين.
1: بس تحسين بجماليته؟
2: أكيد هو ما بيطعم يعني أي شيء إذا ما بيتعب.
1: إيه هاي الله يسعدك إن شاء الله ويبعد عنا وعنك التعب.
2: جميع إن شاء الله وأنا أشكرك
1: عمر الغالي
2: قلبي ست أزهار المبدع
1: في دول قلبك حبيبتي الغالية نورك تنورين. شكرا لك شكرا لاتصالك يوم الغالية وتحياتنا إليك. وعدنا اتصال آخر. ألو
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
3: شلون ست أزهار؟
1: يا هلا ويا غلا بخضير.
3: خميس مبارك إن شاء الله معبر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد على كل كادر ومستمع في هذه الإذاعة المباركة.
1: علينا وعليك يسعد مساءك يا رب بالخير والعافية
3: والشفاء العاجل يا ربي بحق هذه الليلة المباركة. آمين. لجميع المرضى لا سيما سمع التخطيط تريد سوى عملية وما شابه ذلك.
1: آمين آمين إن شاء الله. إي والله شوي عندنا مشاكل صحية
3: إن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله بجاه مريض كربلاء وكل المرضى يحتاجون من عندنا الدعاء في هذه الليلة المباركة.
1: آمين آمين آمين إن شاء الله الصحة والعافية للجميع. تحياتنا لك. نعم يا برج أنت يا برج.
3: برج السرطان.
1: السرطان خلينا نشوف لك الطالع شو يقول. لو تريد سوالف عالية
3: مميزات كاملة أريد. وزميلي أحمد الخيقاني يحب يشارك.
1: تمام بس خلينا نسولف لك على السرطان لو اثنينكم تشاركون وبعدين أقرأ لكم. كيفك؟
3: لا يعني شفنا 17/10.
1: لا أقصد يعني أسولف لك على برجك وبعدين يعني نكمل وياه لو تريد. برجك يقول السرطان حساس وحنون وعاطفي وتهتم بالعائلة وين ما تكون وياك فترة أو فقرة جديدة. طبعا دائما أنت تميل إلى شنو؟ تميل إلى أنه تحفظ التواريخ مثل ما قلنا. أنت تحتاج ترتيب حياتك مثل ما ترتب بيتك. حياتك صايرة هوسة يا خضير رتبها. ومطلوب منك ترتب الأولويات وما تنشغل بالتفاصيل الصغيرة. يعني انت لاحق على الشغلات الصغيرة وعلى الكبيرة. لا تحمل نفسك مسؤوليات غيرك. اشتغل على المهم وبعدين انتقل للتفاصيل. وعندك هواي أمور لا تسويها كلها بساعة واحدة. حاول توزعها وتقسمها. أجواء عائلية حلوة. أكو سوء فهم بينك وبين شخص قريب عليك فهو راح يحاول يصالح فأنت أصالحة. يعني حاول تقضي على هذا سوء الفهم
3: إن شاء الله.
1: أكو مصاريف بالبيت بالعائلة يعني شوي راح تزيدني. أنت عرب بداية دوام مدارس وشي فأكيد راح تزيدت مصاريف.
3: هاي متفقين عليها.
1: بس يقول أنت هذا الأسبوع تحاول تدور لك على مكان هادئ تقعد بيه حتى ترتاح من الضجة. وأكو موقف عائلي رح يصير وياك يرجع لك الأمان ويرجع لك إحساس قديم. نصيحة لك لا تخلي التفاصيل الصغيرة تسرق منك الأشياء الكبيرة. من ويانا؟
3: تم. شوفي مال أحمد الخيقاني 17/10.
1: نعم أحمد.
3: أحمد الخيقاني 17/10.
1: الخيقاني شهر العاشر أعتقد هو برج السرطان صح؟
3: والله ما أعرف ليش أتذب عليك.
1: هو عنده أسئلة. هو برج السرطان وياي
3: وياك وياك.
1: إيه برج السرطان.
3: إيه
1: برج تشرين الأول من 1 إلى 22. إيش قد هو 17/10؟
3: 17/10.
1: إيه برج الميزان.
3: الميزان
1: إيه الميزان والله ما تعرف راسهم من رجليهم. سامع بهاي السالفة؟ يعني عندهم تردد باتخاذ القرارات. شوية صبور يعني مو شوية لا والله هواي صبورين. يتحملون كل شهواية. يحبون النجاح بس شوية عندهم روح حب العظمة. يعني دائما يشوفون نفسهم أنه هم مميزين عن الآخرين. يعني يحسون رواحهم هم مخلوقين من طينة والبشر من طينة ثاني. بس كل ما يزعل علينا
3: ماكو أي زعل.
1: ايه بس بالنسبة للطالع يقول هذا أسبوع يسمونه أسبوع العلاقات. العلاقات داخلة عليه بقوة. بالنسبة للطالع يقول تفاهم ومصالحة، يعني راح يصير ساعة يتصالح ساعة يتعارك، بس المهم راح تكون عنده علاقات كل شوية بهذا الأسبوع.
4: أحلى شيء بالدنيا هي العلاقات.
1: أي بالعافية عليه. يقول عنده هواية أمور يريد يكملها مهمة كلش، بس خلي لا يعتمد فقط على نفسه، خلي يشارك أشخاص وياه حتى ما يتعب. أيضا يقول عنده خلاف ويا شخص يحبه وعنده فرصة حتى يفتح صفحة جديدة.
4: لا شو ولا الخلاف ويا شخص اللي يحبه، لأنه هو مرتبط بي جدا يعني عاطفيا.
1: أي فيقول خلي هاي فرصة حتى يفتح صفحة جديدة. زين. واكو حوار يخفف التوتر شوي، يعني المهم راح يصير بيناتهم عركة ويتذكروني ويظل يحكي علي وانا ما علي.
4: حسين الجنابي، حسين الجنابي الفواض حسين 24/9 هذا شوف
1: عدة ما شاء الله واحد ورا الثاني.
4: احنا قروب هنا قاعدين داشية
1: الشهر التاج قيد 24/9
4: شوفينا العلاقات العاطفية فقط عن هذا الأسبوع
1: 24/9. تدري شنو برجه هو؟
4: هاني هو وياه
1: تصميم. ها انت حسين. حسين يعني لمحاسن الصدف برجك هم برج الميزان.
4: ميزان؟ هذا برج الدلو.
1: عمي جاب الدلو على شهر التاسع. برج الدلو شهر الواحد.
4: 24/1 انا 24/1
1: انت قلت 24/9
4: والله تيهني صوتك حلو.
1: لا عيني بدا واحد. اي صحيح برج الدلو.
4: ايه العلاقات العاطفية فقط اريد، انا ما اريد المشاكل وهذه.
1: اذا انت برج الدلو فما شاء الله عليك مشاعرك جياشة ومرح ولطيف ومحبوب، بس مشكلتك عندك تناقض.
4: لا ما جبتي هنا السؤال بس عاد الشرط ذاتي يا ماشي.
1: لا والله يعني با انت عندك نقيضين، يعني تحب الهدوء وتحب اللمة، يعني مرات تحب تقعد بين الناس مرات تحب تقعد وحدك. الشغلة الثانية ما تنعرف ردة فعلك، يعني اذا قالوا لك على حاجة تقولهم اي وورا دقيقة ممكن تقول لا.
4: اختلاف يعني
1: عافية وبس مو بنصاف. وتضحك عليهم انت القائد بيناتهم، ساعد تجيبهم منا وتوديهم منا وهم يمشون وراك.
4: فقير والله جدا فقير.
1: لا مستحيل ابد مو فقير. انا قلت لا
4: مفوز. سيف مفوز.
1: لا عين ابد مو فقير.
4: شوف انه برجه شوفه يعني
1: هسه خلي ناخذ اتصال ويرجع يتصل بينا لان تاخرنا على الاتصالات ورجع اتصل بينا مره ثانيه وبكر وتدلل تدللون ان شاء الله. حياك الله يا هلا بيكم، اكيد وياكم متواصلين ويا اتصال اخر. الو
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
5: مساء الخير عليكم على جميع الكادر قاعد نستقبل على جميع المستمعين.
1: يا هلا حياك الله.
5: ابو شمس.
1: منو جاي؟
5: ابو شمس
1: برج الثور.
5: ابو شمس بس يعني ما اريد مثل المفوض اللي اتصل قبل.
1: لا عم انت انسان كلك عاطفه ورقه وطيبه. يقول انت تريد تعيش بسلام، ما تريد واحد يزعجك هذا الاسبوع، تدور على راحتك.
5: والله انا باكر مسافر.
1: اي شوف اجواء مستقره هاي الفتره شويه، يعني انت لين هذا الاسبوع راح تسافر امورك راح تتحسن. اكو اشياء تعبت عليها راح تشوف نتائجها هذا الاسبوع. واكو هواي تقدير راح تحصله بالعمل وحتى بالحياه. اكو فرصه راح يتطور مكانك بالعمل او راح يتطور عملك او رزق ان شاء الله راح يجيك. نجاحك كلش راقي. شلون البناء طابوقه يعني راح تشوف نتيجه تعب، يعني اكو شيء راح يفرحك. بالعاطفه يقول اجواءك مناسبه، تقوي ثقتك، تفتح حوارات جديده. اذا متزوج عليها تقولها متزوج عليك راح تستقبل. تبدأ علاقة بطريقة بسيطة جدا.
5: ها أبدا أنت من المتوى سأل لا تسمعي تسأل الله كش حتى فيش خبثة.
1: لا حتى تقول لي اتشفتي لمرة.
5: نزلت مليون ودقيت علي شانسين بارك الله بيك.
1: ايه عافية. مو هو يقول يعني انت وياها اثنينكم مرتاحين، فيعني من تقولها تستقبل بروح رياضية
5: ايه ما
1: تقول لك بالعافيه. اهم شيء سعادتك.
5: ايوه علي امشي ساعتك بس حظا بالكرك
1: عافيه. ترجع للبيت روح عيش سعيد بعيدا عني. وعندك فرصه جديده ترتب امورك الماليه، عندك دين راح توفي او انت تطلب شخص راح يجيب لك الدين.
5: والله ما بطلب بس الله بس اطلب هواي.
1: تطلب او يطلبوك، المهم انه انت لو راح تنطلع
5: الاجابه لو يجيب لي انا هسه حياتك
1: ان شاء الله يسمعك. واكو مصروف متراكم، حاول تخلي لك خطه، الاصدقاء والعائله يقدموا لك دعم معنوي، خبر او تطور يتعلق بالعمل او المال، يعني المهم امورك هذا الاسبوع تمام. النصيحه تقول لا تستعجل بالنتائج لان انت النتائج بطيئه تجيك شويه شويه.
5: الحمد لله اشكرك كل حق.
1: نعم ان شاء الله التوفيق يا ابو شمس العزيز، حياك
5: الله. الله يحفظك
1: يا هلا يا هلا، نورتنا ابو شمس العزيز، شكرا لاتصالك. وعندنا اتصال. الو
6: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا،
6: مساء الخير والعافيه عليك وعلى جميع الكادر والمستمعين.
1: يا هلا بنبراس، يا غلا،
6: يا هلا حبيبتي،
1: يا هلا بالميزان. شو وقت عيد ميلادك هذا الاسبوع؟ واكيد تطلبين لنا هديه، وعدتك ادري اتذكر حتى كاتبتها بالمذكره عيد ميلاد نبراس. ومخرجنا عرفان محضر لك هديه، كل عام وانتي بالف خير، تحياتنا لك ولكل اصحاب برج الميزان.

0: هابي بيرثداي تو يو، كل عام وانت بخير يا نبراس العزيزة، وسنة
1: بألف
0: حلوة
1: خير، حمزة
0: وجميلة.
1: جدا.
0: نبراس
1: شكرا
0: حبيبتي،
1: جدا على عرفان الطيب،
0: ان
1: تحياتي لك.
0: شاء الله عمر الصقر، ما ادري النسر، هذا من ولا عمره طويل.
1: شايف معودة
0: عمر النسر يا رب، وان شاء الله يا ربي
1: حبيبتي،
0: تتحقق
1: ليش رجعت
0: كل
1: ثاني؟
0: الامنيات. هذا الاسبوع يسمونه اسبوع العلاقات القوية، علاقات داخلة بقوة، مصالح كلش حلوة. أيضا أكو فد معلومات أو فد علاقة كانت مجهولة راح تكون واضحة، راح تجيك هدايا أو هدية مفاجئة من ما كنت متوقعتها. يا الله، أو تقول لنا
1: يا الله
0: نبراس راح يجيك هدية ما متوقعة.
1: معقولة هيك يضربها الحظ ويجيني 17 و18؟
0: والله ليش لا، هيك يدق عليك ابو التوصيل ويقول لك طلعي لي جايب هدية مدفوعة الثمن.
1: والله راتبها فخج.
0: اي والله، فتشي حلو، شعور جميل. ان شاء الله يا ربي تجيك.
1: أنا أحب المفاجآت، إذا يسمعوني والله كلش أحب المفاجآت، حتى إذا هذا العتب شو اسمه أفرحك.
0: ترى حلوة المفاجآت، يعني كل البنات يحبوها،
1: مو
0: لان
1: غالب.
0: فتشي جميل. فإن شاء الله يا ربي مفاجآت سعيدة تسعد يومك وتسعد أسبوعك، ويقول يسمونه أسبوع الإنجاز والمفاجآت، وراح تكونين بارزة جدا هذا الأسبوع. أكو خلاف عندك ويا شخص، راح ترجعين تتصالحين وياه، أو هو راح يتصالح وياك، المهم راح تفتحون صفحة جديدة. حاولي يعني لا تجاملين زايد، لان اكو ناس، واكو ناس هم تجاملك وانت تجامليهم، فيعني مجاملات تكون
1: ايوه
0: هواية. بس يقول انت، اكو شخص راح يشتري لك هدية، بس هو على مود لي على تزعلين، وبالنهاية راح تزعلين. تدري ليش راح تزعلين؟
1: ليش
0: ليش؟
1: ما
0: لان ما
1: تقدري؟
0: يعجبك السعر الهدية. المهم، مصالحة أو لقاء يعيد العلاقة عندك، يقول لا تحاولين ترضين الجميع على حساب راحتك، وهذا أسبوع السعادة والمفاجآت الجميلة.
1: الله يسمع منك يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كل مفاجآت حلوة وهدايا جميلة، مساج حب وسعادة وجمال وشغلات حلوة.
1: حبيبتي شكرا لك، شكرا، مع
0: عمر
1: السلامة.
0: الغالية، نورتينا باتصالك، ويا هلا ويا غلبيك، وخلينا نروح الفاصل ونرجع، خليكم يلا.

0: مساء الحب، مساء الخير، مساء السعادة والجمال عليكم مستمعينا ومتابعينا وين ما تكونون. رجعنا وياكم والحظ والأبراج وطالع هذا الأسبوع ويانا اتصال. ألو
1: ألو،
0: ألو،
1: مرحبا ست
0: مرحب يا هلا.
1: حبيبتي. ممكن برج الجوزاء وزوجي برج السرطان.
0: انت برج الجوزاء؟
1: أنا الجوزاء 26.
0: انت شنو اسمك؟
1: أنا اسمي مريم.
0: مريوم. بالله اريد السولفي اللي قلبك طيب وحنينة.
1: كلش
0: اني برج الجوزاء، يعني انت صديقتي بالبرج.
1: حبيبتي
0: والله الجوزاء خطية قلبهم طيب وحبابين، ويقول المرأة الجوزاء تمتاز
1: حبابين،
0: انه تسوي 3 شغلات بساعة واحدة.
1: عافية، متقلبة.
0: لا شو، ما متقلبة، ما ادري ليش طفرة وراثية، ما ادري شنو.
1: اي يمكن يعني.
0: والله شو دايما يقولون متقلبة متقلبة، اقول لهم والله ما متقلبة انا. شو يلا هم زين، هاي طفرت منها.
1: لا يعني الصراحة متقلبين صحيح، احنا يعني اذا عندنا راي ناخذ نغيره 3 مرات 4.
0: صدق شو، ما
1: والله
0: عندي هاي الصفة. هم زين الحمد لله.
1: اي هم زين بعد.
0: طفرة. يقول عنوانك هذا الأسبوع عنوانه احكي وناقش، اتصل بس لا تحكي أكثر من اللازم. حلو.
1: حلو.
0: اتصالات وعلاقات راح تلعب دور مهم جدا بهذا الأسبوع. اجتماع، اتصال، لقاء. طبعا صار الشهر يقولون اتصال مفاجئ. اجاك الاتصال؟ بالله شلون لحد الآن كل شي
1: لا
0: ماكو.
1: لحد الآن ماكو.
0: والله صار شهر يومية يقولون برج الجوزاء اتصال مفاجئ.
1: أي لا، ما جاني أي اتصال
0: إذا لا
1: مفاجئ.
0: اتصال مفاجئ لا لقاء مفاجئ،
1: لا لقاء، أي
0: كل شي ماكو.
1: هاك سفر من نام النوم.
0: صافي يا دارين. إذا عندك فكرة لا تخليها حبيسة بالدفتر أو موبايل، بسرعة نفذيها، لا تخططين بقلبك. طبعا فعلا هاي مشكلتنا، تخططين بقلبك وتجي للواقع ما تنفذيها.
1: ما تتنفذ صح؟
0: اي تخليها بالموبايل. حوار مفتاحك الحوار، لان اكيد محاورة جيدة، فلا تخلين المقابل يحتار بيك، خليك صريحة. واكو سوء فهم
1: حلو.
0: بينك وبين شخص، حاولي توضحينه. وانتي كل الجذابة بطريقة تفكيرك وبكلامك قبل اي شيء. اما بالمال يقول انتبهي للمصاريف الصغيرة، لان انتي تقولين هي بس 10,000، وبعدين 10,000 تجر تجر وتلقيها 200 100,000،
1: صح، هاي
0: وبعدين تلقين
1: معاناتي.
0: 100,000 10,000 صايرة 100,000، صح؟
1: ايه صح، اروح
0: فش
1: للسوبر ماركت اخذ لي يعني شغله انا اتازتها من اليد، اطلع عليها اشتريها، اقول يعني هاي الشغله
0: عافية، انت
1: خمسه
0: طالعة تجيبين
1: سته،
0: حاجة ترجعين جايبة 10 حاجات.
1: اترس السياره وارجع للبيت.
0: عافية عافية. اللقاءات والاتصالات، اسبوع حافل بالاتصالات واللقاءات، خبر او رسالة او اتصال كل ساعة تطلع لي،
1: حلو
0: ما ادري
1: حلو،
0: مسمار وصدوق.
1: خلي نجربها ان شاء الله.
0: يلا عم صار الشهر منتظر الرسالة. يقول ركز على فكرة واحدة ونفذيها بدل ما 10 أفكار تبقى بالكلام. أما بالنسبة للسرطان زوجك،
1: اي
0: فشغلة حلوة متوالمين بيها انت وياه، هي انه اثنينكم لبقين بالكلام، اثنينكم اصحاب حضور، اثنينكم محبوبين، اثنينكم لطيفين يعني. بس هو شوية عنده نوع من اللي يحب الانضباط، انت ما تحبين الانضباط، يحب يرتب، انت ما تحبين، يعني يحب يهتم بأدق التفاصيل، يحب التواريخ، هو انت ما تحبين التواريخ يعني دائما.
1: ما احفظن. ايه
0: عافية. هو يتذكر السالفة كان هستوها صايرة، يعني مثلا
1: فعلا.
0: يقول لك مثلا بفلان تاريخ هيك وش صار، يقعد يحاكي كان ويسولف وياك كان استوها صارت، ولا كان صار لها
1: صحيح
0: 4 سنين.
1: صح،
0: قلنا يدقق على التفاصيل الصغيرة، يحمل نفسه دائما مسؤولية الآخرين، ما يشتغل على المهم، يشتغل على الشيء اللي بباله اللي عجبه.
1: والله صح.
0: يعني مثلا تقول له يابا هذا مهم وهو عاجبه شيء بسيط، يروح على البسيط ويعرف المهم. المهم شنو؟ المهم.
1: المهم
0: زين. اكو
1: صحيح هذه.
0: اثنينكم عندكم سوء فهم بس تطلعوا متعاركين.
1: لا
0: انت عندك سوء
1: نتعارك
0: فهم
1: صحيح
0: وهو عنده
1: هاي.
0: سوء فهم، اثنينكم عندكم سوء فهم، كل واحد
1: اي
0: عنده سوء
1: انا
0: فهم
1: صح
0: ويا شخص.
1: عندي دوامي.
0: اي هو هم عنده سوء فهم ويا شخص
1: ف
0: مش اساني قلت لك اخليها من عندي لعد مرت ما وهو لو هو ما مرتاح لواحد لو واحد ما مرتاح له واحدة من الثنين
1: لا والله هو اللي ما يرتاح
0: اي عافية المهم يقول مصاريف شوية راح تكون هواية خلال هذا الأسبوع والأجواء العائلية شوية راح تكون مميزة عدة أكثر من مهمة بس يعني أنه مو كلهن ينجزن بنفس الوقت وقلنا المصاريف خلي ينتبه لها لأن هذا الأسبوع تعرفين هو أصلا كل الناس هذا الأسبوع عندها مصاريف زايدة
1: ايه مطارس ايه
0: بس هلو. شوية يريد راحة محتاج هدوء أنه يبتعد عن الهوسة عن العمل شوية فد يوم ساعة وأكو موقف عائلي أو لقاء راح يعيد الشعور بالأمان دير بالك دير بالك شوفي يقول لك لقاء راح يعيد الشعور بالأمان قل له أني أمانك ماكو غيري قل له أني أمانك ماكو غيري فضحنا اليوم بس راح يدعى علي هاي ابرز ما موجود بيطالع السرطان لهذا الاسبوع يا مريومه وايضا قرناش طالع الجوزاء اتمنى لك السعاده يا رب راحه البال
1: حبيبي حبيبي
0: عمرك غاليه نورتينا هلا بيك باتصالك عندنا اتصال اخر واكيد وياكم متواصلين و الحمل يا صاحب الطاقة السريعة خلنا ناخذ اتصال فاصل كل
2: عليكم
0: عليكم السلام
2: شلون الصحة
0: الحمد لله يا هلا
2: الله يحفظك رحم الله والديك يعني سالفة الأبراج يعني ما مو بدماغي بس عندي رسالة لسانة عزيزة علي زعلانة علي بس أحب أوضح لها لأن هي دائما تسمع إذاعة المستقبل فسمحونا لو ما سمحونا
0: اسم حضرتك
2: أنا سيد أحمد العرج أبو زهراء
0: يا هلا بيك تفضل
2: الله يحفظك نقول نعتذر وآسفين لأن كنت بيران يشهد الله طيران ماكو وانحجزنا إلى أن يعني جينيفر يعني هديتها موجودة ودزيت وياها بعض المبلغ وبعض الشغلات الحلوة تأخذها منهم يا سر هي يمكن هسه ان شاء الله تسمع بحال الله واهل البيت خوش هديتها موجوده دزيت اللي هي هذا البرتقال الايفون وياها مبلغ وياها بعض الاشياء الحلوه وهي امي صديقتها ويا اتمنى يكون يوصل الكلام لها
0: ان شاء الله
2: شكرا جزيلا وآسفين ونعتذر اخرناكم
0: احنا نشكرك وان شاء الله يا ربي سوء الفهم ينحل بس ما قلت ان انت يا برج خلينا نشوف الو فقدنا الاتصال نتمنى المعاودة مرة ثانية تحياتنا لك يا سيد أحمد وتحياتنا للأخت العزيزة إن شاء الله ينحل سوء الفهم أكيد وياكم متواصلين وناخذ فاصل ونرجع بعد الفاصل أبقوا يعني.

الحب، مساء السعادة، مساء الجمال والأشياء الحلوة بحلاوة وجودكم. وصراحة برنامج حكاية الأبراج من أجمل البرامج اللي يعني أحكي عن نفسي أحبها، لأن دائما نسولف بيها براحتنا ومن قلوبنا نسولف، وأكيد دائما تحمل لنا أخبار حلوة، وأكيد هو الطالع يبقى أكيد على رب العالمين، وهي إحنا نتسلى وياكم ونذكركم بعض المعلومات. طبعا تحياتنا لمخرجنا عرفان العبدون، برج الحمل، صاحب الطاقة السريعة والروح الجميلة والبدايات الجديدة. إذن أحبتنا نتمنى لكم إن شاء الله قضيتوا يعني وقت ممتع ولطيف في برنامج حكاية الأبراج. رافقناكم بهذا البرنامج أنا أزهار الكندي بالإعداد والتقديم، وزميلنا عرفان العبدون في الإخراج على الهواء مباشرة. شكرا لكل من استمعنا وتابعنا، وإلى اللقاء.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع، فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد. ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر عذابك.

وكم

0: خلي بالك يا سمير.
1: Mm-hmm.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط. كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يكون
1: ده.

0: صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: جل جلال الله.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قاله المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأوسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً.

قارئ الشيخ أبو العينين شعيشة عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: أولويات حياتك، عائلتك وأحبابك، حافظ عليهم قد ما تقدر. محمد الفارس.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. القائد العام لنعلن عهدا جديدا ينتقل فيه العراق إلى وطن يملك قراره كاملا ويحمي أرضه وسيادته. رئيس الوزراء الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة. مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يقف اليوم على قدميه. الخارجية: انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل انتقال العراق إلى مرحلة جديدة. وزير الخارجية: الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. كتائب حزب الله تدعو الزيدي لاتفاق جديد يحفظ حقوق الجميع. الذهب يستقر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية. الرئيس الإيراني يرهن استدامة الأمن في الخليج بتحمل دول المنطقة للمسؤولية. وديلا فوينتي سنتعرض لصدمة قاسية يوما ما، وإسبانيا تستحق الكرة الذهبية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: ثواني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل استقبال الطلبة الجدد وتقديم الدعم والإرشاد لهم. جامعة المستقبل تسجل حضورها الأول في تصنيف التايمز العالمي وتحقيق المرتبة الثانية عراقيا. بابل تطلق حملة تشجير واسعة لزراعة أكثر من 20,000 شتلة في شارع 60. الحكومة تعلن وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق. الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيق تدريجيا إلى الحكومة العراقية. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. ورويترز اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى تفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: يواصل قسم تسجيل الطلبة الجدد في جامعة المستقبل استقبال الطلبة الراغبين بالتقديم إلى كليات الجامعة وأقسامها وتقديم الدعم والإرشاد لهم بشأن خطوات التقديم المتاحة والإجراءات المعتمدة. ويعمل القسم على الإجابة عن جميع أسئلة الطلبة واستفساراتهم وتوضيح المعلومات المتعلقة بمراحل التقديم والتسجيل. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة منظمة للطلبة المتقدمين وتسهيل إكمال معاملاتهم. كما يحرص موظفو القسم على مساعدة المتقدمين وتقديم التوجيهات اللازمة لهم بما يسهم في إنجاز إجراءات التقديم بسلاسة ويسر. في إنجاز أكاديمي بارز ومحطة مهمة في مسيرتها العلمية، سجلت جامعة المستقبل حضورها العالمي للمرة الأولى ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2027. وحققت الجامعة المرتبة 1201 إلى 1400 عالميا ضمن تصنيف يضم 2297 جامعة من 118 دولة وإقليما. وبهذه المناسبة قدم رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أسمائيات التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبي الجامعة من تدريسيين وباحثين وموظفين، مباركا هذا الإنجاز الذي يعكس الجهود العلمية والأكاديمية المتواصلة. وأكد أن هذا الحضور العالمي يضع جامعة المستقبل في المرتبة الثانية عراقيا بعد الجامعة التكنولوجية والأولى بين الجامعات الأهلية العراقية ضمن الفئة 1201 إلى 1400 عالميا. وأشار إلى أن الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطور الأكاديمي والبحثي ودافعا لمواصلة العمل والرقي بمستوى الأداء العملي والعلمي والبحثي وتعزيز حضور الجامعة في المحافل العلمية العالمية. في مناسبة وطنية تستحضر معنى السيادة والاستقلال في القرار، احتضنت حدائق الجمعية في بابل احتفالية أقامتها نقابة الصحفيين العراقيين فرع بابل احتفاء بيوم السيادة وتكريما للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حماية البلاد. وشهدت الفعالية توزيع العلم العراقي على العوائل والمواطنين وسائقي المركبات بمشاركة الأسرة الصحفية البابلية وشبكة الإعلام العراقي وقيادتي الشرطة والمرور في المحافظة. الزميل طلال المدني والتفاصيل.
2: بيّن رئيس فرع نقابة الصحفيين في بابل يوسف الجمل إن يوم السيادة يمثل محطة تاريخية في مسيرة العراق مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي، مؤكدا إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه نحو البناء والإعمار وتعزيز العلاقات مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة، كما أعرب عن أمله بأن تفتح هذه المرحلة المجال أمام مزيد من الاستثمارات وتطوير القطاعات الصحية والاجتماعية والخدمية.
3: يشكل اليوم انعطافة تاريخية في مصير العراق الجديد، أن هذا اليوم يشهد خروج آخر جندي من قوات التحالف الدولي ويصبح العراق سيد نفسه، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من البناء والإعمار والعلاقات مع دول الجوار مبنية على أساس المصالح المشتركة الاقتصادية. نطمح أن يكون هذا اليوم فرصة لدخول الاستثمارات إلى البلد وتطوير الواقع الصحي والاجتماعي والخدمي في العراق الجديد.
2: من جانبه أكد المستشار القانوني عبد الحسن الخفاجي إن اكتمال انسحاب قوات التحالف يضع المسؤولية الأمنية بصورة أكبر على عاتق القوات العراقية التي أصبحت بمختلف صنوفها قادرة بحسب تأكيده على حماية أمن واستقرار البلاد وتأمين أجواءها ومياهها وأراضيها.
4: طبعا بعد انسحاب القوات التحالف وانتهاء عملها بالعراق بشكل تام ب30/9/2026، اليوم نشوف القوات الأمنية العراقية بكافة الصنوف هي قادرة على حماية أمن وسلامة العراق بكافة أجواء البرية والبحرية. احنا شفنا القوات الأمنية كيف قارعت داعش الإرهابي والدولة اللا إسلامية ودافعت عن كل العالم. جهاز مكافحة الإرهاب وباقي القوات الأمنية والحشد الشعبي أثبتت أنها قادرة على حماية أمن وسلامة العراق.
2: أما الصحفي رائد الزيدي فأشار إلى أن مشاركة المواطنين ونزولهم إلى الشوارع للاحتفال بهذه المناسبة حملت رسالة واضحة بالتأكيد على التمسك بالعراق وسيادته، واصفا الحضور الشعبي بأنه تعبير عن إرادة وطنية جامعة، ومقدما التهاني إلى العراقيين بهذه المناسبة مع التطلع إلى عراق يسوده الأمن والسلام.
5: الناس نزلت إلى الشارع لكي تقول نعم، فالقضية أصبحت أشبه استفتاء شعبي غير مباشر بمن يريد السيادة. كل من خرج إلى الشارع يقول هنا نعم للعراق، نعم لأن يكون العراق سيدا لنفسه. مبارك هذا اليوم الوطني لجميع أبناء العراقيين، ونتمنى أن يسود الأمن والسلام بوطننا الحبيب.
2: وبين العلم العراق الذي حمله المواطنون في شوارع بابل وحضور الأسرة الصحفية والأجهزة الأمنية، جاءت احتفالية يوم السيادة لتؤكد أن المناسبات الوطنية تبقى مساحة لاستذكار مراحل مهمة من تاريخ البلاد واستشراف مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والبناء. لذا عن جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
0: بتوجيه من محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي، انطلقت أعمال حملة التشجير الواسعة ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع 60 تزامنا مع انطلاق الموسم الخريفي. وتهدف الحملة إلى تعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين الواقع البيئي في المحافظة. وتتضمن أعمال التشجير زراعة أكثر من 20,000 شتلة في أحد المشاريع التي أنجزت فيها أعمال البنى التحتية، بما يساهم في تحسين البيئة والمظهر العام للشارع. وتجري أعمال التشجير بحضور ومتابعة من كادر دائرة المهندس المقيم وبإشراف شعبة التشجير الحضري في ديوان محافظة بابل وبالتنسيق مع بلدية الحلة. وتأتي الحملة ضمن جهود الحكومة المحلية لتحسين الواقع الخدمي والبيئي والارتقاء بجمالية الشوارع والمناطق الحيوية في المحافظة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الأول من تشرين الأول 2026 يمثل بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل وفق خارطة طريق وجداول زمنية واضحة لمعالجة الملف. وقال الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قوته من العراق يمثل إنجازا وطنيا وانتقالا إلى مرحلة جديدة من السيادة الوطنية. وأوضح أن معالجة ملف السلاح ستكون وفق جداول زمنية لا يتجاوز 30 حزيران 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية. كما كان أن الحكومة ستعمل على نزع السلاح أو نزع سلاح المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويضبط حدودها. وأشار إلى أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية من خلال شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، إلى جانب تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق في إطار التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال العبودي أن الشحنة وصلت إلى العراق يوم أمس الأربعاء لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. وأشار إلى أن التفاهمات مع الجانب الأمريكي تأتي في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، كما تشمل الإجراءات الحادة من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكترونية والمضي نحو التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي. أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق يمثل انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. وقالت الوزارة أن هذا الاستحقاق يأتي في إطار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز استقلالية القرار الأمني، ويجسد قدرة المؤسسات الدستورية والأجهزة الأمنية العراقية على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية. وأشادت بتضامن أبناء العراق وتكاتف مؤسساته، مستذكرة تضحيات الشهداء وبطولات أبناء القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة، كما ثمنت دور الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في التحالف وما قدمته من دعم ومساندة للعراق خلال حربه ضد داعش. وأكدت الوزارة أن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء التعاون مع الدول الصديقة، إذ سيستمر التعاون الأمني في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف. أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قررت تسليم قاعدة بعشيقة المعروفة أيضا باسم زليجان تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها. وأوضحت الوزارة أن قرار التسليم يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في تطبيق الإجراءات الأمنية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وتقع قاعدة بعشيقة شمالية شرق مدينة الموصل، وتعد من أبرز المواقع العسكرية التركية في شمال العراق، إذ ارتبط وجود القوات التركية فيها بعمليات تدريب ودعم للقوات المحلية خلال فترة الحرب على تنظيم داعش. دعت السفارة الإيرانية في بغداد الحكومة العراقية لاتخاذ قرار فوري بشأن القيود الأخيرة على حركة الطيران، معتبرة أنها تعرقل حركة الزوار والجامعيين والمرضى. وقالت السفارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن العلاقات العراقية الإيرانية تستند إلى روابط عميقة ومصالح مشتركة. وأشارت إلى أن القيود الأخيرة على حركة الطيران تؤثر في حركة الزوار والطلبة والمرضى بين البلدين. وأضافت السفارة أنها تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ قرار فوري بشأن هذه القيود، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن بازشكيان قوله أن بلاده لن تتهرب يوما من المباحثات ولن تفعل ذلك، مشيرا إلى تعرض إيران لهجوم أمريكي بحسب تصريحاته. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان طهران تسلم الرد الأمريكي على مقترح حديث يقضي بوقف الصراع وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال التوصل إلى اتفاق. وأفادت تقارير بأن وسطاء قطريين أطلعوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على الرد الأمريكي خلال توقفه في الدوحة أثناء عودته من نيويورك. أمر النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب. وبشر فريق التحقيق أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية، فيما وجهت الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة وتحديد ملابسات الحادثة. ويشمل التحقيق والتحقق مما إذا كانت الواقعة مرتبطة بأي نشاط إرهابي أو ناتجة عن تخطيط أو توجيه مسبق. وأكد النائب العام

0: معروف بين الطرفين بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن مصادر سورية وأمريكية ولبنانية أن مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله التقوا سرا مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تناول مخاوف أمنية متبادلة بين الجانبين، وشهد إحراز تقدم في عدد من الملفات التي جرى بحثها. ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها أو الملفات التي شملها النقاش بشكل محدد.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس يوم غد الجمعة غائما جزئيا في أغلب مناطق العراق، مع أجواء غائمة وتساقط أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية. وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن اليوم السابق في عموم البلاد. أما في محافظة بابل فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع درجة حرارة عظمى تقارب 36 درجة مئوية، وهي ضمن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات المنطقة الوسطى. وتبلغ العظمى في بغداد وديالة وكربلاء المقدسة 34 درجة، وفي النجف الأشرف 36، والديوانية 37، فيما ترتفع إلى 42 درجة في ميسان وذيقار والبصرة. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل استقبال الطلبة الجدد وتقديم الدعم والإرشاد لهم. جامعة المستقبل تسجل حضورها الأول في تصنيف التايمز العالمي وتحقيق المرتبة الثانية عراقيا. بابل تطلق حملة تشجير واسعة لزراعة أكثر من 20,000 شتلة في شارع 60. الحكومة تعلن وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق. الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيق تدريجيا إلى الحكومة العراقية. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. ورويترز، اجتماع سري بين مسؤولين سوريين وممثلين عن حزب الله في تركيا. مستمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، بتنفتح لك عين ماي وترتوي. امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، بتنفتح لك عين ماي وترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا للشعراء. ببرنامج شاعر المستقبل، خطوتك الأولى ويانا. شاعر المستقبل كل خميس الساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل، الأولى في باب مهند العزاء.
1: حياتك بعدي وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي وخد

عشرتك، بس أنا قلت لك حلوة مو حلوة. كانت عشرتك بس أنا قلت لك حلوة، ويمك إصرار وسولفت للي يسوى والما يسوى. تفارقنا بس كان الفرق انت رحت لأقرب حضن وانا رحت لك فدوة. بس يلا منها وانتهت، مو صوتك وصوت القلب ما يعرف المن يهوى. وانا بعد ما اشتاق مو شي جديد الافراق، اي واحد يريد يروح ما قعد انتظر.

بلش مشوارنا وياكم أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم شاعر المستقبل. إن شاء الله يا رب تقضون برفقتنا ساعة ممتعة. راح أكون وياكم أنا بالإعداد والتقديم مهند العزاوي، وأكيد بالإخراج المبدع عمر السام الرائي، وراح نتواصل ونسمع القصائد ونسولف سوا على الرقم 0785500663.

الصبر لا يعني لقاء محتمل، لا خير في صبر إذا مات الأمل. أني وأن تمضي سريعا خطوتي، في داخلي شخص مصاب بالشلل. يا حسرتي الأمر المحال وقوعه، من فترة قد كان شيئا محتمل، بس أنا حيل تأخرت لما صحيت، وهسه حسيت الجنت ما حاسه. الموت مرة توقعت لكن خطيت، هاي بغيابك الموت الخامسة. شفت شفي وما عرفته من الصفار، لكن اللي أكد لي محبس لهبسة. هاي سخرية قدر لو أني هيج، دمعي يوقف لو يظل بواسة. عمي رجعني بقفص، قوم رجعني بقفص، ما اريد اطير بيك متعلق الطير الحابسة. الصبر لا يكفي فقد ساد الحنين، لا خير في صبر إذا أن الأنين. أني وأن تمضي بطيئا ساعتي، لكنها مسرعة تجري السنين. أصبحت منبوذا كما ذاك الذي قد باع دينا وارتمى في غير دين، وانت ما حنيت بابك سادة، حتى لو جاسك الشوق تعاندة. ومن شنت تذبحني تتقصد أذاي، ما جبت سكينة كلش حادة. أنا كنت أعرف بالأسمر دم حار، منين لك هاي الأعصاب الباردة؟ بصورة عامة كلنا نتغير، آني مو آني قبل 10 سنين، انتو مو انتو قبل 5 سنين. ما أعرف شنو اللي يتغير بالضبط، بس سبحان الله كل فترة تأخذنا لإنسان آخر، نسخ جديدة من أدنى. ممكن النسخة اللي نرتاح بيها ما نكون حاب بيها، وممكن النسخة اللي ما نرتاح بيها هي هاي اللي احنا نريدها. حتى الناس هم تتغير بنسخها. شايف من تفارق او تنقطع عن شخص فترة طويلة، تلقى ملامحة، تلقى شكلة، تلقى عيونة، تلقى ممكن نظرة، بس هو ما تلقى. المشكلة بأنه احنا أسرى لإحساس نريد نعيشه مرة ثانية، أسرى لأنه احنا نريد نعيش نفس التفاصيل، مع العلم احنا مو نفس الناس. أسرى لأنه نريد نحب مثل قبل، بس هو احنا مو مثل قبل، فلازم احنا نرجع مثل قبل حتى نحب مثل قبل. واذا احنا ما رجعنا مستحيل راح نرجع مثل قبل. محمد القصاب نورت حبيبي، والله ماكو داعي انه او ما اعرف وين شفت التصنع، بس نبات الإنسان أو إحنا يجوز لأنه بدنيا ما بيها ناس حقيقية كلش هواية، فشايف هذا اللي يصالح ويا نفسه ويقوم يفكر بصوت عالي ويصير حقيقي 100%، ممكن نخاف من عنده، ما نصدقه مو نخاف من عنده، نحسه مو حقيقي. بعدين أكو شغلة كلش مهمة، الحقيقي والمحقيقي ما راح يأثر علينا، راح يأثر على نفسه.
المهم بأنه أنت تكون حقيقي. نرجع لموضوعنا اللي كنت أحكي بيه اللي هي نسخنا اللي احنا نصير بيها بين فترة وفترة. وصف لي نسختك حاليا. هذا موضوع انا راح اسولف فيسو على الارقام 0785500. خليها اقرب بطريقة ابطأ حتى تلحقون تكتبوا 0785500 6631.

0: ما عندي غير استقبل اول اتصال بحلقتنا.
1: مساء الخير استاذ محمد.
0: مساء الورد حبيبي، مليون هلا ومرحبا.
1: شلونك حبيبي؟
0: انا تمام الحمد لله. صوت يمك كلش مو واضح حبيبي، نصي لي صوت البث او صوت الراديو.
1: وهسه
0: افضل.
1: تمام،
0: من ويانا يا حبيبي؟
1: وياك علي حسين من الحلة.
0: كل الهلا والمرحبا بيك علاوي.
1: الله يسلمك يا مهند الحبيب.
0: شلون نسختك الحالية علاوي؟
1: أفضل من السابقة.
0: شنو الفرق بين هاي النسخة وبين النسخة السابقة؟
1: هاي النسخة التجارب أستاذ مهند، التجارب كلمات كلمات توقع كلمات تصيح تخلق من عندك شخص ثاني، التجارب تخلق من عندك شخص انه نسخة جيدة دائما لان تتعلم.
0: يعني برأيك هو ضروري النسخة الجيدة لازم تتعرض لوجع حتى تكون نسخة جيدة؟
1: اكيد، اذا هي يقولونك مثل عندنا العزمة ما ضرت، اذا صار بيك موقف او حتى لو كان سيء بس هو راح يعلمك للمستقبل يفيدك.
0: يا رب ان شاء الله دائما ما تكون بنسخه افضل من اللي قبلها.
1: شكرا جزيلا استاذ مهند حبيبي.
0: يا حبيبي نورتنا.
1: الله يسلمك استاذ مهند.
0: اليوم عموري هاي الموسيقى حابه خليني شويه اقرا وياها. يومية وقت المغرب النار تهج، وما بيك تتحمل لحد ما تفرج. قاعد لبيتك وهلك تحبهم حيل، وتريد فرصة تعوف أهلك وتهج. يومية وقت المغرب النار توج، وما بيك تتحمل لحد ما تفرج. قاعد ببيتك وأهلك تحبهم حيل، وتريد فرصة تعوف أهلك وتهج. وكلمة واحدة بكلمة واحدة يطيح من عينك مايب قد الذنوب الطاحن بموسم حج. يومية عندك كل شي وتحس محتاج، وتشوف روحك صرت مصدر ازعاج بالمحكمة، وما يهمك شما حكموك، ما يختلف الاعدام عن الافراج. ارجع لروحك اذا ما بيها احراج، رخص الغالي لرخصك واخذ التاج. يل فكرت بجارحك خاف يضوج، ما راح تتكتل الوادم لو ضاج. ولا تنصدم بالناس مني مثلون، بس كون تاخذ انت دور الاخراج. يومية وقت المغرب تفز عزاز، وافكار ما صارت براس الجناز. اقصى امنياتك خطوة يعبرها الميل، الساعة من تتعدى تحسبها انجاز. حاربت روحك بيدك شلون تفوز، وبهاي حربك ما شفت واحد فاز. يومية وقت المغرب تظل محتار، وتلوم روحك والحبل عالجرار. ما تريد تحجي وتختلط ويا الناس، تبقى بغرفتك من يجوكم خطار. هاي الكآبة اللي عندك بيش تفيد، وش عاجبك بيها وخفت تطفى النار. صار انه هواي وهذا اخر انذار. تحتاج كلش مرحلة استقرار، ومشي بطريقك وابتسم يمكن خير. خلي اللي يروح بظهرك ولا تندار.

0: يخطب اتجاه شيء معين، فلازم بأنه أكو فد مشكلة بهاي النسخة تخليك تحاول تعدلها. المشكلة أنت شو وقت راح توصل للنسخة اللي أنت تكون راضي عليها، رضا مطلق يعني، رضا تام. ما أدري. نغط صار. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ محمد؟
0: مليون هلا ومرحبا يا حبيبي.
1: ويا كرار من ناحية والله ما ساعد يا كرار.
0: كل الهلا والمرحبا، هلا يا كرار.
1: حبيت أشارك يا عبد.
0: أي حبيبي نشرف.
1: تركتني ومضت من دونها لم تكتمل معنى الحياة. صفك العصفور مكسور الجناح يمشي باق الدرب على العثرات. كان لي ضوء عيون ساهية في ظلام الليل نجم ساهرات. كان يسهل الأطر فيها وردة ساكنة لاب الملاك باستفاق. تركتني مرغمة والأمر كان قسمة حجج واهية في أوج ليل تائهات. في عرسها كان طلب وهازيج وتابوت لشخص عاشق من بعدها كان الممات. الخطبة يمكن بعد ما شوفت راحت سوت لتيه شفوفة راحت بيد الذي تيه الباب وأنا أعرف كل خفايا الخوفة طرفة كلش ويد المعزف تريد ومن ترافتها غرق مشحوفة نيت راعب غنم من باب الحلال وهو جنف لي النيت يخوفة. كانت أمنيته جسم شهوة ونحيب وكانت أمنيته أريد يعوفة. كانت أمنيتي أفز والقى سراب والقى عين ونظر عين وشوفة. كانت أمنيتي أفز بعد النحيب والقى وجه مغطى بين شفوفة والقى حاضني زنيد شن زلال وارجع أخفى وأستقر بجروفة وارجع أخفى وأستقر بجروفة وفز والقى سراب ونسيت باطل قصيدة.
0: يا سلام يا حبيبي، أحسنت، شكرا لاتصالك.
1: شنو
0: نوع العلاقة اللي بينك وبيني؟ لا عايفني موت ولا مداويني. شنو هذا اللغز؟ ما تحبني بس صدغار، ما رايدني بس ما تريد تنطيني. ابني وبالحرب تنزل اجازة اسبوع وانا سنين يمك ما تكفيني. الفكرة من حبك شنو؟ لا بي فرح لا شي حلو. غشيتني بكلمة دفو وطلعت احضانك باردة. لا تنحزر لا تنفهم تجرح وما عندك علم. خليني اصحى من الحلم ليش الاذية الزايدة. الحبيب والصديق علي كاظم نورتنا يا حبيبي، مشتاق لك هواية. مليون هلا ومرحبا. وتعال ارجع بعد ما بي حيل اشتاق. تعال اشمر حجاية وقول مشتاق لا تحسسني عندك مالي قيمة. لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديمة. الناس اللي تفتهم ما جرحت هواي بس المشكلة الناس الغشيمة. هذول القبل ما عرفوا يحبون اشو صارت قصص حبهم عظيم.

0: رجعنا لكم اكيد اعزائنا المستمعين وعندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم مهندس. السلام ورحمه الله.
1: شلونك تاجرات؟
0: مليون هلا ومرحبا. هلا حبيبي.
1: انا اتصلت بس ابدا اقول لك بس شغله واحده.
0: امرني.
1: يا اخي احبك.
0: فدوى قلبك.
1: والله احبك.
0: ربي يحفظك ويسلمك ان شاء الله يا غالي.
1: الله يشهد احبك
0: يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا جزيلا يا حبيبي.
1: تاجرات فدوى رحت لك.
0: شكرا لاتصالك الحلو هذا يا حبيبي.
1: انا هذا فرمان من كربلاء.
0: يا مليون هلا ومرحبا بيك وبكل اهلنا بكربلاء.
1: فدوى رحت لك انا.
0: يسلمك ويخليك. شنو تطلب؟
1: انت من يم مكاني؟ شنو اللي انت تحكي؟ انا احبك.
0: فدوى قلبك صار من عيوني.
1: تاج راسي.
0: سالم راسك ومرفوع. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: فدوى رحت لك يا عمري.
0: اهلا اهلا وسهلا حبيبي.
1: هذا استاذ مهندس.
0: جرح الزمن إن لم تكن أنت فمن؟ إن كنت يوما موطني فاليوم ينقصني وطن. ما زال حبك صامدا رغما على أنف الزمن. ضميت حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي. ويومية بعدك ينجرح الله يعين إحساسي. خليتني بموقف صعب مثل اليتيمة تنظر الناس اللي أحبهم والغرب كلهم جو تشمته وما حد جاني واسي. والمشكلة مشكلة ياهو اللي يجي ويصير زين براسي. عايفني المشتاق لك وتهمني الما همك. وين الله واحلم بالعطر اللي تحطه حتى اشتمك. وين الله شوفك حتى لو بس رايد ترجع لي شي فد يوم ناسي يمك. وين الله وتحبني مثل ما انا احبك حتى ظل ممنون لك. صاحب فضل اخر نفس بانفاسي. إن لم تكن أنت فمن ساويت بقرب ناسي. إن لم تكن أنت فمن خليت تاج براسي. قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي. وقالوا لي حيل تشابه حلمك وخدك وردي. بتشوني وأنا اللي جنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي. قد ما شفت بعدك حزن منا لحد يوم الدفن راح أبقى عايش وحدي. لو عندي حظ لك لو عندي حظ شا ما رحت. بس أنا حظ ما عندي. ولليوم لليوم حزنك بالقلب أتذكر ما ناسي. لليوم حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي. ويومية بعدك ينجرح الله يعين إحساسي.

0: متأخرة ثقبا بجوفي الباخرة، وحدي وتمضي رحلتي صوب اتجاه المقبرة. فاليوم ماتت قصتي بجراحها متأثرة، هي الملامح بينت ما تريد مو ما تقدر. أنت متعود تنخسر وأنا متعود أخسر، من قلت لي مو نفس الدرب بساعتها جاوبتك صعب. ما كنت خايف نفترق، بس كنت خايف تعثر. أوصل الموت وما تصل دمعة على خدك الأسمر. خلصت وعديت الصعب، بس خايف من الأصعب. ممكن أشوفك تبتعد، بس صعب أشوفك تنحب. أعظم قصص حب البشر ويا بالدم اللي يلعب، ينعشق ينحب أكثر. بين الليالي المرعبة أمضي بروح متسعبة في غرفة بأثاثها يعلو غبار الأتربة. بالأمس كانت ضحكتي صوتا شجيا واضحا، والناس فيها معجبة. خلينا طيب خاطرك، ما ريد طيب جرحك، وامسح دمعتي وابتسم واحكي لي كلمة فرحك. راح ابقى ذاك اللي يفتقد ويتابعك وينصحك. ما ريد من عندك صلح، خليني معتبرك ربح، واعشق ضحكتك حتى لو تقرب وصيتي وتضحك. انا اللي طير من الفرح لو شاف ريش بجنحك. اكبر وافرح ونغر، خليتني بنار احترك كون الله لا يشوفك حر. هام المواعيد وصدف ذابحني فقدان الشغف، شكلي وافكاري وشيبتي امراضي من عمر اكبر. كلش خسرتك من رحت، لو ضال يمش تخسر. وهذا الحكي اللي قلته شعر، من يوصلك لا تنقهر، اسمع ولا تتأثر. وما راح اتعبك لو عديت، انت متعود تنخسر وانا متعود اخسر. ناخذ اتصال اعزائنا المستمعين. الو،
1: السلام عليكم.
0: مليون هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا حبيبي، شلونك يا قلبي؟ شنو اخبارك؟
1: على الله
0: يسلمك ويخليك.
1: هدول قلبك
0: من ويانا؟
1: ويا الشاعر عز الدين السيد المحافظ صلاح الدين.
0: مليون هلا ومرحبا عز الدين.
1: اللي يا حبيبي
0: شرح سمعنا.
1: الحمد لله هالمرة وصلتك.
0: يتشرف
1: الشرف. خلي أديك البسيط. تدري قد ما حار جرحك، حروب تشتوت بروحي. حرقة اليابس والأخضر شان ساخر الليلة وحشة، ما كدم يصعد براسه وأنت تذكر.
0: يا سلام.
1: وجهك يخبل بدوني وانا حنطة شوية وقع وجهي افصل.
0: يا سلام.
1: شلون نايم ويتاني وانا ما اقدر انام، شلون تقدر؟ ليش احس قبر بغرفتي؟ الغرفة كل ما اريد انام جاي تزهر.
0: الله.
1: كومة جاي أتأذى منك. ليش أحس قبر بغرب الغرفة كل ما أريد أنام جاي تزغر.
0: يا سلام.
1: كومة جاي أتأذى منك، وكهذا جرحك ما دربني بسرعة يكبر. غير ناوي تخطى كل شيء، من أريد أتخطى أحسن، جندي راجع له لقوة طلقة من يم صدر فاتت يم الأبهر.
0: الله.
1: شوية بس اللي وفكت له بس فاركتك مو مثلها كانت أخطر. أنا مو هم عندي واحد لا مو مهواي كلش قلبه مخطر من قلب بالصور بالليل هاجد رتنام وصف نار ليش أحسر من حط عيني على عينك غير أريد عيوني تخدار.
0: يا سلام.
1: أنا أسهر يا حبيبي من حط عيني على عينك غير أريد عيوني تخدار. أنا أسهر هو مو سوتك أساسا حظك يخبل حبيبي وحظ أغبر.
0: أحسنت أحسنت يا حبيبي. هل يا ترى لو مت أنسى ما جرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا ثائرا وتمردا وتجمهرا؟ ها قد أفاضت أجفني والدمع منها قد جرى والدنيا ضاقت والنفس باقع لقد الحسرة. فرحان داويت الغصن تار المرض بالشجرة. مرت سنين من العطش مو شفتي روحي تفطرت ومتاني حبكم قطرة. وما قلت ليش تعذبت كنت تدري لي حب من صدق يرتاح بس بقبرة. وصار المعارك بالحكي وبين الضجيج المرتفع فرزنت منكم نبرة. حنيت قمت اكتب شعر ديوان كامل بس غزل كملته وانطيت الشخص لا يكتب ولا يقرأ. أمست جروحي معطفا واحتل لوني نسفها والحزن بيقي ثارة يبكي جمادا عسفها. صارحتكم بمشاعري وازداد فيكم صدها لو كان فيها كذبة ما كان منكم ردها. مو صوتكم طبع البشر يرتاح للي غدرة. لو غاب يومين الرمح يشتاق ويفك صدره. وكيف أنا أحبكم من صدق وبروحي شايلكم عشق من الغير من عيونكم وأنا حسرت النظرة. وش قد جو رادون أحب علمت قلبه ما أعرف يعني أنا أحبكم من طرف واحد وصنت العشرة. وش قد فضول تحملت وجوه ما بيها طعم أنا بكثر ما غيمت يرعبني لون القمرة. مليت كل شي ومن صدق يبست الروح الخضرة. احتاج بيتا هاديا يوما إذا فيه ارتمت ينسمع صوت الأبرة. أحتاج صدرا واسعا ما عاد صدري يحتمل كسرة ضلوع العبرة. وبالضحك حيل استعجلت فرحان داوت الغصن ثار المرض بالشجر.

0: بعدها نفسي بيه بعد ما حب بعد ما بيش أيام وانتي أيام وانتي.
1: من بعد التجارب والخسارات عرفت لها وبعد ما صاحب أحد، من بعد التجارب والخسارات عرفت لها وبعد ما صاحب أحد، عرفت لها وبعد مو على يموتون على العدلين ألبس الثوب والأسود، شايف من تظل تنعاد الأيام نفسها وماكو شي بيها يتجدد. من بعد التجارب والخسارات عرفت لها وبعد ما عاشر أحد، عرفت لها وبعد مو على يموتون على العدلين لبس الثوب والأسود، شايف من تظل تنعاد الأيام نفسها أخي نفسها وماكو شي بيها يتجدد، نفس البارحة وما يختلف شي، بس أنت مجرد رقم ينعد وأنا بغربة وهلا عني بعيدين، إيش عجب من دونهم على البال مريت، أنا مفتح أبوابي وما يطبون وأنت بلا يا بابي بعيني طبيت بعيد وكنت أشوفك مثل العيون وأقرب من سواد العين، حسيت تنقل صورتك تدري العصافير ويصفطنك بعيني لون حنيت طرت حد ما تلاشت صورة القاع وشفت وجهك سما وقبال صليت، بس قلي شقطع خاطر انساك تشوف تشم قلب من صدر جريت، اضيع روحي عنك وانصدم بيك واندلك واقول ان ما اندليت، غرت عم عينة تموت الوجوه اشوف التغصن بعيون طقيت، مو انت سمع وجنحانك ثقال على اليبسة نغصان شلون حطيت، جابولي اللي طلع يقدر الجان غلط طلعنا أنا وانت ظليت، هم تدري من اعتاز لك شو تسوي بي العازة، هم تدري شو يحس القلب لمن يريد عزازة، ينجاب طاريك وفز واضحك بوجهي اللي يستفز واتحمل استفزازه، ردت افتهم ليش اختلف، مو هو قايل لي وحلف ما يعيش لحظه بدوني، ساعتها حيل تعلقت والله احلى من عنده شفت، بس قلبي غش عيوني بمرايا اصفن وانتبه شو مختلف هذا الوجه، وتردد بشبيتنا جوز اهلي ما يعرفوني.

0: أريد أشبك يا روح بروحك شباب، وأريد أنقلب كل الشوق تتعب.
1: أذكركم برقم اتصالاتنا أعزائي المستمعين 0785500663، وأكيد بانتظار اتصالاتكم مستمعينا الأفاضل وشعرانا الكرام. وعدنا اتصال. ألو. ألو.
2: أستاذ كبير.
1: يا حبيبي مليون هلا ومرحبا.
2: هدوء قلبك في عمرك.
1: يسلمك ويخليك من ويانا.
2: أعرف من يمك الشعر.
1: اي حبيبي قول.
2: بنتي انا هشام، بنتي شعر شموته داخلي
1: صار
2: الداخل.
1: صار والله صار.
2: اي بس شعر خلاص
1: صار من عيوني هشام،
2: بس بداعه امك.
1: اي
2: بداعه امك. انا تكفى انا بالله يا اخوياي.
1: اي
2: بداعه امك شعر طويل
1: صار.
2: بنتي شموته عمرها شهرين.
1: ها البنتك شموسة الله يحفظها لك يا رب إن شاء الله ويخليها ويشوفها موفقة وسعيدة بحياتها.
2: زوجتي حبيبة قلبي.
1: رب يحفظهم لك اثنيناتهم إن شاء الله. صار واحد الشموسة وواحد زوجتك بعد.
2: ممكن بس ممكن.
1: يلا يلا خلي أولا نقول الشموسة، نقول يا عافيت وجمال البيت يحتار الحسن منه، وذا طاريج مرة نجاب ما ينقال يتغنى. سألتش ليش تبتسمين وانا ادري الخجل فطرة، وعرفت البيج والما بيج من كان الحج بنظرة. جمالك مو سوالف طين بس فهمين اريد ارتاح التبنية لو شذرة. هاي الشموسة. للأسف قطع الاتصال. تطلبني بعد واحد زوجتك الكريمة. أقول أحبك طبعا هداء عن لسانك منك لها. أقول أحبك حتى من تكون زعلان ومني حبني غيرك ما أريده. أنت أول حبيب وأول إنسان بس يبتعد ياخذ روح بيده. كل شي بيه يروح لك فدوة، أنا بعدك كل شي ما أسوى. أكو ناس فراقهم بلوى، أجيك من المرض مهزوم وشوف العافية بلونك. أنا مجرح ومتعوب بس ما أخيب ظنونك. لا أنا العشت وياك ولا أنا الميت بدونك. وضمك سالفة بروحي أغطيك، وتجين الناس أحكي وما يفهمونك، ومدد واغفى وأحلم بيك وأقعد بس اللي يفسرون ما قدروا يفسرونك. عزيز العمر بس والله في الاسم ما يسوى من دونك. وعزيز العين بس شي تفيد اذا ما شافت عيونك. تعبت اربعينك رادوا يشبهوك، وانت انسان اخوتك ما يشبهونك. احبك من صدق والباقي كذابين، كل اللي حكوا وياك بالحب ما يحبونك. كل هذا وبعدنا لهسه ما حاشين، بس شلوني وشلونك.

اخاف اشتاق لك والقاك ما عايز، واخاف من اللي بصدري البعد ما جايز، واخاف قبال عينك نظرة من تصير تشبه نظرة الخسران للفايز. ودعتك بلحظة امنيتك اللي بيك اودع وابجي مثل وداع الجنايز، كبرت بغيبتك بس ما قدرت انسى، عرفت الفرق بين الصورة

ومن اللي يقدر على فراقك؟ على فراقك من اللي يقدر؟ متواصلين وياكم اكيد اعزائنا المستمعين، وبعدنا مستمرين بشاعر المستقبل اكيد من خلال الاولى في باب الاذاعه جامعه المستقبل. خليني اذكركم برقم الاتصالات اللي هو 07 8 55 00 66 31. وراح اكتب احبك جوا جفن العين، حتى لو نمت ما تروح من بالي، اول ما اغمض من يجيني الليل تظل كلمه احبك

جي شمية ما تردين أصير بليل تجقمرة، وإذا حبيت يعيش عصفورة صير الخاطر الشجرة. أنت أول عطر ينشاف من قد الحنين البيش، تحجين السوالف ماي مثل سوالف المطرة. دعيني أرتشف شيئا من الماء، عسى أن ينتشل قلبي من الماء. سؤال دار في ذهني، من الماء قدر ينساني لحظة ينتفي؟

أعزائنا حبايبنا المستمعين، نتمنى تكونون استمتعتوا بما قدمناه على مدار الساعة السابقة. انتظرونا إن شاء الله بنفس الموعد، أنا وعمر السامرائي راح نكون بشاعر المستقبل. تصبحون على مليون خير ومع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: لما تفيق من صدمة تضحك على اللي كان يبكيك، وأوقات بتبكي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.